0: أن هذه الشراكة تستهدف المستثمرين الذين حصلوا مسبقا على التراخيص الضرورية والمستثمرين المحتملين، وذلك بهدف تسريع تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على مستوى جهة مراكش أسفي.
1: وفي إقليم الحوز، استأنفت المدارات السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تزويد الضيعات الفلاحية بمياه السقي تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع الذي تراوح في بعض المناطق بين سنة ونصف وخمس سنوات بسبب توالي سنوات الجفاف الحاد. هذه العودة تأتي ثمرة للتحسين النسبي في وضعية الهيدرولوجيا بحوضي تنسيفت وأم الربيع إثر تساقطات المطر الأخيرة التي أنعشت حقينة السدود والموارد المائية السطحية. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز واكب هذه الانفراج المائية ببرنامج مكثف لصيانة وتأهيل شبكات الري والمنشآت المائية لضمان جاهزيتها في إطار نهج تشاركي مع جمعيات مستغلي المياه، مما يكرس أهمية الحفاظ على البنيات التحتية المائية كركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط الفلاحي وتحسين مردودية المدارات السقوية بالجهة. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف بالقاهرة مباحثات مع سفير المغرب بمصر محمد أيت وعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه يدخلوا للانترنت. كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات يدخلوا لدي سيت كاين دي بروغراماسيون كاين شي ديال الانفورماتيك مزيان ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه فهمتي. الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي.
2: نقرا في الاقتصاد يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير كاع الطرق محلوله عطى الله ما يدير عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: خبر من المصدر
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميس وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيف وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذا وتنانة وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا. غيم راديو.
4: ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال
6: وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
7: الخبر من المصدر. قبل ساعة من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الهولندي برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026 تعيش المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية قبيل هذه المواجهة الحاسمة، أمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
8: نتمنوا من الفريق الوطني ان شاء الله يربح اليوم،
9: وفرانينا كاع الشروط باش نخدموا ونستقبلوا كاع الكليان ديالنا
10: ان شاء الله. كنتمنوا اننا نربحوا.
7: ومن شمال المملكة إلى جنوبها يبدي عشاق المستديرة ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على البصم على أداء ريادي رفيع خلال هذه المواجهة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل الكروي العالمي.
11: I came here to Fez to watch the match today. I'm really excited to see Morocco progress to the round of 16. I just want to be with the whole with everyone while we cheer and celebrate Morocco.
12: نتمنى الله ان المنتخب المغربي يجيب لنا الفوز.
13: Morocco will win.
7: حماس وترقب في صفوف مشجعي أسود الأطلس، الجماهير المغربية مستعدة لتعيش ليلة كروية استثنائية يتجدد من خلالها شغفهم بكرة القدم.
14: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح البار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
4: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نويفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس الفيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
3: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307 منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
5: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
7: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
5: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
9: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
10: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من الشركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
8: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
11: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا لي زيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخورة بزاف.
8: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
13: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
14: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
15: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
16: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
17: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
18: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوة ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
12: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بن نور، الصويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 دقيقة إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو.
2: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
19: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 22 درجة بجنوب الشرق للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
6: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
7: جيت هنا بشجع المنتخب فيفا المغرب.
8: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كأس العالم ان شاء الله. فيفا المغرب.
9: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب
10: وان شاء الله النهائي الفينال.
6: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع، تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة، ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
7: إن شاء الله نمشيو قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله، والمغرب كلشي فرحان
11: الحمد لله. تشاهلنا كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة، احنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
12: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير.
13: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي أحسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقة واحد درجة زينة.
6: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي، بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: الخبر من المصدر.
2: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
3: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن راه وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتيليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
4: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
2: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
5: هاد الوحدة اللي تتشن هنايا هي عربون لثقة المستثمرين العالميين في كفاءات المغربية الشابة، في تموقع المغرب، في يعني مزاياه اللي تعرفوها أنه بلد استقرار، بلد سلم وسلام، بلد الكفاءات، بلد البنية التحتية. إن شاء الله 1000 شاب أو شابة اللي يخدموا في هاد الوحدة هذه.
2: مركز البحث والتطوير في أكادير سيضم فضاءات عمل عصرية قائمة على التعاون وبيئات تطوير متقدمة ومختبرات مخصصة للابتكار صممت لدعم البحث والتجريب وتطوير المنتجات ضمن المحفظة المتنامية لأوراكل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
3: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
2: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
3: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست أنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
4: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال بسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
2: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة جو عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمتا جو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
6: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل، واللي غنبداو التحضير له من اليوم لي باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصه توضح للقطاع الخاص المغربي الامكانات الاقتصاديه وفرص الاستثمار المتواجده في هذا البلد.
5: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 تم تأهيل 2200 مسجد بغلاف مالي قدره 3,870,000,000 درهم، يؤكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول فتح مجموعة من المساجد المغلقة بعد استيفائها مرحلة الترميم والإصلاح والصيانة، موضحا أن المساجد المغلقة تحظى بأولوية التمويل من الوزارة، غير أن معالجتها تتطلب إمكانات مالية مهمة وعدة سنوات لإنجاز أشغال الهدم وإعادة البناء. وأضاف السيد التوفيق أنه تتم حاليا مواصلة تأهيل 505 مساجد بكلفة 1,000,000,000 درهم، فيما يوجد 136 مسجدا في طور الدراسات والتراخيص بكلفة تناهز 168,000,000 درهم. وأشار السيد التوفيق إلى أنه رغم هذا المجهود لا يزال هناك 1,485 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي 2,000,000,000 درهم نتيجة الإغلاق السنوي لما يقرب من 586 مسجدا في المتوسط عقب عمليات المراقبة الدورية لحالة بنيات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال،
8: أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
11: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية من التدبير المبتكر للموارد المائية. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل لأكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
14: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est, aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
13: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
9: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça, ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
13: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories vision et innovation, entrepreneur de l'année, solidarité, ambassadeur de la gastronomie marocaine, authenticité, gastronomie responsable, audace culinaire, hospitalité et excellence durable.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الضواهي الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكي اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كي اللي كيشوفها مصدر للضراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هالتجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي. فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هاد السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هاد التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
2: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
3: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
1: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
4: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا وبينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
1: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-0. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
3: جيت هنا بشجع المنتخب بما مغرب.
4: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كأس العالم ان شاء الله بما مغرب.
5: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب
6: وان شاء الله النهائي الفينال.
2: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع، تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة، ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
3: إن شاء الله نمشي قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله، والمغرب كل شيء فرحان
7: الحمد لله. تأهلنا كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة، احنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
8: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير.
9: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي أحسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد طريقة واحد درجة زينة.
2: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي، بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
12: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواص ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
11: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
12: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحه يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
13: هي مشاريع اللي متواجده في اقليم ورزازات، ويتعلق الامر بدار امري ديال البسكوره قصبه توريرت، فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلديه اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح. ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر ايت بن حدو، كذلك لاول مره في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
11: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي الجنوبيين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010، تم تأهيل 2200 مسجد بغلاف مالي قدره 3,870,000,000 درهم، يؤكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول فتح مجموعة من المساجد المغلقة بعد استيفائها مرحلة الترميم والإصلاح والصيانة، موضحا أن المساجد المغلقة تحظى بأولوية التمويل من الوزارة، غير أن معالجتها تتطلب إمكانات مالية مهمة وعدة سنوات لإنجاز أشغال الهدم وإعادة البناء. وأضاف السيد التوفيق أنه تتم حاليا مواصلة تأهيل 505 مساجد بكلفة 1,000,000,000 درهم، فيما يوجد 136 مسجدا في طور الدراسات والتراخيص بكلفة تناهز 168,000,000 درهم. وأشار السيد التوفيق إلى أنه رغم هذا المجهود لا يزال هناك 1,485 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي 2,000,000,000 درهم نتيجة الإغلاق السنوي لما يقرب من 586 مسجدا في المتوسط عقب عمليات المراقبة الدورية لحالة بنيات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغربي أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح البار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
2: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نويفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس فيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
1: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
4: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجالس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
5: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
6: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
7: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
8: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات اللي يعيشها العالم
3: لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
9: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف بالقاهرة مباحثات مع سفير المغرب بمصر محمد أيت وعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك.

0: الثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: قبل ساعة من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الهولندي برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026، تعيش المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية قبيل هذه المواجهة الحاسمة. أمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
4: نتمنوا من الفريق الوطني ان شاء الله يربح اليوم،
5: وفرانينا كاع الشروط باش نخدموا ونستقبلوا كاع الكليان ديالنا
6: ان شاء الله. كنتمنوا اننا نربحوا.
3: ومن شمال المملكة إلى جنوبها يبدي عشاق المستديرة ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على البصم على أداء ريادي رفيع خلال هذه المواجهة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل الكروي العالمي.
7: I came here to Fez to watch the match today. I'm really excited to see Morocco progress to the round of 16. I just want to be with the whole with everyone while we cheer and celebrate Morocco.
8: منهم الله ان المنتخب المغربي يجيب لنا الفوز.
9: Morocco will win.
3: حماس وترقب في صفوف مشجعي أسود الأطلس. الجماهير المغربية مستعدة لتعيش ليلة كروية استثنائية يتجدد من خلالها شغفهم بكرة القدم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. برباط أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026.

0: 2020، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1%.
1: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو رجاء للتفاصيل.
0: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يتغلونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930، تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البدايه كان اسمه كاس النصر قبل ما يتحول الى كاس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكره تنظيم كاس العالم. الكاس الاول سمو النحات الفرنسي ابيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكاس هذا كيرافق ابطال العالم لسنوات حتى لسنه 1970، ملي ولات البرازيل اول منتخب كيفوز بثلاثه ديال الالقاب عالميه وكيحتفظ بالكاس الاصليه بشكل نهائي. لكن القصه ما سالتش هنا، كاس جول ريبيه تعرض للسرقه اكثر من مره، وواحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي الى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: Radio.
1: Rime Radio.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمطا جو عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمطا جو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
5: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل، واللي غنبداو التحضير له من اليوم باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصه توضح للقطاع الخاص المغربي الامكانات الاقتصاديه وفرص الاستثمار المتواجده في هذا البلد.
4: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.
0: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم.
1: اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرات الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار، كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطة ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو، إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية لسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا التنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميس وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيف وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية من التدبير المبتكر للموارد المائية. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115
10: إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتابع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية من التدبير المبتكر للموارد المائية. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتابع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
7: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat & Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
2: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
1: En plus de la remise des prix Goat & Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
3: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça, ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
1: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories vision et innovation, entrepreneur de l'année, solidarité, ambassadeur de la gastronomie marocaine, authenticité, gastronomie responsable, audace culinaire, hospitalité et excellence durable.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
6: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون، أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
7: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
5: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي
4: هاد الوحدة اللي تتشن هنايا هي عربون لثقة المستثمرين العالميين في كفاءات المغربية الشابة في تموقع المغرب في يعني مزاياه اللي تعرفوها أنه بلد استقرار، بلد سلم وسلام، بلد الكفاءات، بلد البنية التحتية. إن شاء الله 1000 شاب أو شابة اللي يخدموا في هذه الوحدة هذه.
5: مركز البحث والتطوير في أكادير سيضم فضاءات عمل عصرية قائمة على التعاون وبيئات تطوير متقدمة ومختبرات مخصصة للابتكار صممت لدعم البحث والتجريب وتطوير المنتجات ضمن المحفظة المتنامية لأوراكل.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
4: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل، هبطت اليوم 3%.
3: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية المستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 تم تأهيل 2200 مسجد بغلاف مالي قدره 3,870,000,000 درهم. يؤكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول فتح مجموعة من المساجد المغلقة بعد استيفائها مرحلة الترميم والإصلاح والصيانة، موضحا أن المساجد المغلقة تحظى بأولوية التمويل من الوزارة، غير أن معالجتها تتطلب إمكانات مالية مهمة وعدة سنوات لإنجاز أشغال الهدم وإعادة البناء. وأضاف السيد التوفيق أنه تتم حاليا مواصلة تأهيل 505 مساجد بكلفة 1,000,000,000 درهم، فيما يوجد 136 مسجدا في طور الدراسات والتراخيص بكلفة تناهز 168,000,000 درهم. وأشار السيد التوفيق إلى أنه رغم هذا المجهود لا يزال هناك 1,485 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي 2,000,000,000 درهم نتيجة الإغلاق السنوي لما يقرب من 586 مسجدا في المتوسط عقب عمليات المراقبة الدورية لحالة بنيات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف بالقاهرة مباحثات مع سفير المغرب بمصر محمد أيتوعلي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيتوعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: قبل ساعة من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الهولندي برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026، تعيش المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية قبيل هذه المواجهة الحاسمة. أمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
7: نتمنى من الفريق الوطني ان شاء الله يربح اليوم،
8: وفرانينا كاع الشروط باش نخدموا ونستقبلوا كاع الكليان ديالنا
9: ان شاء الله. كنتمنوا اننا نربحوا.
6: ومن شمال المملكة إلى جنوبها يبدي عشاق المستديرة ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على البصم على أداء ريادي رفيع خلال هذه المواجهة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل الكروي العالمي.
10: I came here to Fez to watch the match today. I'm really excited to see Morocco progress to the round of 16. I just want to be with the whole with everyone while we cheer and celebrate Morocco.
11: نتمنى الله ان المنتخب المغربي يجيب لنا الفوز.
12: Morocco will win.
6: حماس وترقب في صفوف مشجعي أسود الأطلس، الجماهير المغربية مستعدة لتعيش ليلة كروية استثنائية يتجدد من خلالها شغفهم بكرة القدم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. بمراكش توقع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية.
3: وبمنطقة الحوز عودة الحيوية إلى المدارات السقوية بعد سنوات من التوقف. في إطار جهود الاستباق والوقاية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت عن إصدار خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية برسم الأسبوع الأول من شهر يوليوز. وبناء على تحليل معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي والتوقعات المناخية، صنفت الوكالة عدة أقاليم في درجة خطورة قصوى، لاسيما في مناطق الشمال والوسط والأطلس وسوس، ومن أبرزها طنجة، العرائش، تازة، إفران، أجادير وتارودانت، فيما حددت درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى كالحسيمة وشفشاون وبني ملال والدار البيضاء. وأهابت الوكالة بالساكنة والمصطافين والمهنيين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي نشاط قد يسبب اندلاع النيران، مع ضرورة التبليغ الفوري للسلطات في حال رصد أي أدخنة أو سلوك مشبوه حماية للمنظومة الغابوية الوطنية. نواصل النشرة الإيكولوجية من مراكش. تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في هذا المجال. باقي التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
14: الاتفاقية التي وقعها مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي محفوظ مساعد ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ماجدة معروف على هامش منتدى تربية الأحياء البحرية تهدف إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة وتنافسية ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. السيدة معروف صرحت أن جهة مراكش آسفي تتوفر على مؤهلات هامة تمكنها من التموقع كمنصة حقيقية واستراتيجية لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، موضحة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تضافر جهود المؤسستين لدعم حاملي المشاريع. من جهته أكد السيد مساعد في تصريح مماثل أن هذه الشراكة تستهدف المستثمرين الذين حصلوا مسبقا على التراخيص الضرورية والمستثمرين المحتملين، وذلك بهدف تسريع تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على مستوى جهة مراكش أسفي.
3: وفي إقليم الحوز، استأنفت المدارات السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تزويد الضيعات الفلاحية بمياه السقي تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع الذي تراوح في بعض المناطق بين سنة ونصف وخمس سنوات بسبب توالي سنوات الجهوي.

0: البنية التحتية المائية كركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط الفلاحي وتحسين مردودية المدارات السقوية بالجهة. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: في الفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب الشرقية وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وما بين 25 درجة و 22 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من اللوكوس والسيس والأطلس وداخل منطقة الغرب والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وهائجا بالجنوب.
3: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور

0: وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930، تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم أبقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المقبلة.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميس وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و41 درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات ونواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيف وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و43 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وترفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38-41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تونات، وزان، خريبكة، سيدي بن نور، الصويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41-44 درجة بكل من قلعة سراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزي الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هذه الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: الحرفة هادي بدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملو، وعجبتني ديك الحرفة لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد دياله مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج. كناخذوا العبار، عاد كندوز المرحلة ديالنا، هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لأن هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي. وعاد كندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كندوزو مرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لافينيسيون، وعاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفة عندها التحديات ديالها الخاصة، شنو هي المرحلة اللي كتطلب تركيز ودقة أكثر من غيرها؟
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن حنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كدوز عليها واحد المرحلة اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عرف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا أن النجادة ماشي غير حرفة بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي تصاميم ديالو، وكيفاش كيوفق بين الأصالة واللمسة العصرية في المنتوجات ديالو؟
2: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الأشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحلة ديال الفصالة. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا، وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
1: المعلم، كنعرفوا بلي كاين النجادة التقليدية والنجادة العصرية، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين إقبال على الصناعة التقليدية رغم يعني تطور وسائل الإنتاج؟
2: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة التقليدية نجادة العصرية، اللي كيجيو كيلقاو مقارنة كيلقاوها بحال النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث ولا مادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها. راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافية اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان يعني حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
1: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
2: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين مؤسسة محمد السادس. هذا بالنسبة للشباب إلى تعلموا، راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. بسلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني، أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: بمونتريال المكسيكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء، كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي، وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي. المدينة، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ونحيف في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن حنا كنعرفوا بأن الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القراية، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبة للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصة مزيانة كتعاوننا أننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا أكثر، كتعاوننا أننا نديفلوبا في مجموعة من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقة يعني مضبوطة أكثر ومتقونة أكثر. دونك أنا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: يقرب اقتصاد، يقرب بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
5: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
6: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
5: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
6: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز آنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك ترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقصت آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
7: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال البسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو. كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
5: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة جو عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمة جو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
9: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل، واللي غنبداو التحضير له من اليوم لي باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصه توضح للقطاع الخاص المغربي الامكانات الاقتصاديه وفرص الاستثمار المتواجده في هذا البلد.
5: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
5: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
10: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
11: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجان واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لافام في هاد لي سيكتور إيمرجان.
5: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
12: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
5: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
4: غيم راديو الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
13: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح اللبار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
14: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نويفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس الفيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
13: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
15: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: ريم راديو
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية.
19: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
20: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria à Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
19: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
21: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça. Ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
19: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories Vision et Innovation, Entrepreneur de l'année, Solidarité, Ambassadeur de la gastronomie marocaine, Authenticité, Gastronomie responsable, Audace culinaire, Hospitalité et Excellence durable.
16: Rime Radio.
17: Rime Radio.
16: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا برمجة ونتائج المباريات الأصداء واحتفالات الجماهير وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية من التدبير المبتكر للموارد المائية. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة البرامج لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930، تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبي، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم أبقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبي تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل الحلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عالياً. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
3: بمونتريال المكسيكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء، كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي، وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين: انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات

0: ترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية، كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الأفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الأفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
1: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
2: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها

0: البحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
1: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال السيستم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
2: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
0: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
3: هذه الوحدة اللي تتشن هنا هي عربون لثقة المستثمرين العالميين في كفاءات المغربية الشابة، في تموقع المغرب، في يعني مزاياه اللي تعرفوها أنه بلد استقرار، بلد سلم وسلام، بلد الكفاءات، بلد البنية التحتية. إن شاء الله 1000 شاب أو شابة اللي يخدموا في هذه الوحدة هذه.
0: مركز البحث والتطوير في أكادير سيضم فضاءات عمل عصرية قائمة على التعاون وبيئات تطوير متقدمة ومختبرات مخصصة للابتكار صممت لدعم البحث والتجريب وتطوير المنتجات ضمن المحفظة المتنامية لأوراكل.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: الخبر من المصدر. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بن نور، الصويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أكادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الدهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: في الفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بمدينة الصويرة، عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
4: غيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح البار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
8: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نويفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس فيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
0: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير، وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب ميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخني نفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان والطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
11: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
12: جيت هنا بشجع منتخب بما مغرب.
13: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كأس العالم ان شاء الله بما مغرب.
14: منتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا. كنشكركم بزاف وديما مغرب
15: وان شاء الله النهائي الفينال.
11: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
12: إن شاء الله نمشيو قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله والمغرب كلشي فرحان.
16: الحمد لله تأهلنا كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة حنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
17: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر. اخر دقيقه في الماتش فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير.
18: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقه واحد درجه زينه.
11: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
6: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
2: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضروا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
1: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
2: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
3: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال بسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو. كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
1: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل، هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة، وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بالحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين، ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي. فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
1: أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف بالقاهرة مباحثات مع سفير المغرب بمصر محمد أيت وعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
10: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجالس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
11: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
12: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
9: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
13: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
14: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
15: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
9: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
16: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمطا جو عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمة جو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
17: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل، واللي غنبداو التحضير له من اليوم لي باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصة توضح للقطاع الخاص المغربي الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتواجدة في هذا البلد.
16: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو، فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
0: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. برباط أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
20: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي، وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها، حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
19: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو رجاء للتفاصيل.
20: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
19: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يتغلونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير. وأبرز أخبار هذا المحفل الكبير.

0: الأخبار المغربية.
1: قبل ساعة من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الهولندي برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026 تعيش المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية قبيل هذه المواجهة الحاسمة، أمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
2: نتمنوا من الفريق الوطني ان شاء الله يربح اليوم،
3: وفرانينا كاع الشروط باش نخدموا ونستقبلوا كاع الكليان ديالنا
4: ان شاء الله. كنتمنوا اننا نربحوا.
1: ومن شمال المملكة إلى جنوبها يبدي عشاق المستديرة ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على البصم على أداء ريادي رفيع خلال هذه المواجهة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل الكروي العالمي.
5: I came here to Fez to watch the match today. I'm really excited to see Morocco progress to the round of 16. I just want to be with the whole with everyone while we cheer and celebrate Morocco.
6: نتمنى الله ان المنتخب المغربي يجيب لنا الفوز.
7: Morocco will win.
1: حماس وترقب في صفوف مشجعي أسود الأطلس، الجماهير المغربية مستعدة لتعيش ليلة كروية استثنائية يتجدد من خلالها شغفهم بكرة القدم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 تم تأهيل 2200 مسجد بغلاف مالي قدره 3,870,000,000 درهم، يؤكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول فتح مجموعة من المساجد المغلقة بعد استيفائها مرحلة الترميم والإصلاح والصيانة، موضحا أن المساجد المغلقة تحظى بأولوية التمويل من الوزارة، غير أن معالجتها تتطلب إمكانات مالية مهمة وعدة سنوات لإنجاز أشغال الهدم وإعادة البناء. وأضاف السيد التوفيق أنه تتم حاليا مواصلة تأهيل 505 مساجد بكلفة 1,000,000,000 درهم، فيما يوجد 136 مسجدا في طور الدراسات والتراخيص بكلفة تناهز 168,000,000 درهم. وأشار السيد التوفيق إلى أنه رغم هذا المجهود لا يزال هناك 1,485 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي 2,000,000,000 درهم نتيجة الإغلاق السنوي لما يقرب من 586 مسجدا في المتوسط عقب عمليات المراقبة الدورية لحالة بنيات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات ونواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
8: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
12: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.
13: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي. ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة

0: 40 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 22 درجة بجنوب الشرق للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من اللوكوس والسيس والأطلس وداخل منطقة الغرب والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
6: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون، أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
7: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
5: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
8: هاد الوحدة اللي تتشن هنايا هي عربون لالتقاء المستثمرين العالميين في كفاءات المغربية الشابة، في تموقع المغرب، في يعني مزاياه اللي تعرفوها أنه بلد استقرار، بلد سلم وسلام، بلد الكفاءات، بلد البنية التحتية. إن شاء الله 1000 شاب أو شابة اللي يخدموا في هاد الوحدة هذه.
5: مركز البحث والتطوير في أكادير سيضم فضاءات عمل عصرية قائمة على التعاون وبيئات تطوير متقدمة، ومختبرات مخصصة للابتكار صممت لدعم البحث والتجريب وتطوير المنتجات ضمن المحفظة المتنامية لأوراكل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيي الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هذه الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
12: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
11: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد دياله مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
12: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار، هاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا. وانا كنجيبو نصنعو بالعود، ضروري هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو ندوزو مرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لا فينيسيون، عاد كنوجدو داك المنتوج.
11: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفه عندها التحديات ديالها الخاصه، شنو هي المرحله اللي كتطلب تركيز ودقه اكثر من غيرها؟
12: اصعب مرحله وهي مرحله الفصاله، اللي كتبغي تفصل، كتبغي تفصل، لان حنا عندنا الزربيه، ملي كنقولوا الزربيه راه كدوز عليها واحد المرحله اللي هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الالوان تجيبهم يعني مضبوطين. اين فوا كتقطع الزربيه عرف بانك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحله الفصاله.
11: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
12: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الرقمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا، وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
11: المعلم، كنعرفوا بلي كاين النجاده التقليديه والنجاده العصريه، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعه التقليديه رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
12: فعلا الناس باقيين، لان تيقول لك راه نجاده تقليديه، نجاده عصريه، اللي كيجيب كلقاو مقارنه كيبقاو بحال النجاده العصريه هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجاده التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجاده التقليديه كنهضر على واحد الحرفه، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الاوليه اللي هي 100 عام دايزه عليها. راه كندوي على الحلفه، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا، يعني المنتوجات النباتيه، لان يعني حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم، يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
11: كاخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفه، وكيفاش يمكن لينا نشجعوا الاجيال الصاعده على الحفاظ على هذا الموروث؟ هذا
12: كاينين مبادرات بالنسبه للشباب، الى جاو تعلموا راه غتكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول. إذا من الأحسن، راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين مؤسسة محمد السادس، هادو بالنسبة للشباب إلا تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول لانه يدير المقاوله ديالو راسو والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
11: شكرا معلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
10: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
13: منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 تم تأهيل 2200 مسجد بغلاف مالي قدره 3,870,000,000 درهم، يؤكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول فتح مجموعة من المساجد المغلقة بعد استيفائها مرحلة الترميم والإصلاح والصيانة، موضحا أن المساجد المغلقة تحظى بأولوية التمويل من الوزارة، غير أن معالجتها تتطلب إمكانات مالية مهمة وعدة سنوات لإنجاز أشغال الهدم وإعادة البناء. وأضاف السيد التوفيق أنه تتم حاليا مواصلة تأهيل 505 مساجد بكلفة 1,000,000,000 درهم، فيما يوجد 136 مسجدا في طور الدراسات والتراخيص بكلفة تناهز 168,000,000 درهم. وأشار السيد التوفيق إلى أنه رغم هذا المجهود لا يزال هناك 1,485 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي 2,000,000,000 درهم نتيجة الإغلاق السنوي لما يقرب من 586 مسجدا في المتوسط عقب عمليات المراقبة الدورية لحالة بنيات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
14: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستاي الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا التنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
1: الخبر من المصدر.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه يدخلوا للانترنت كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات يدخلوا لدي سيت كاين دي بروغراماسيون كاين شي ديال الانفورماتيك مزيان ياخذوا سوايع المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه فهمتي الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي.
2: نقرا في الاقتصاد يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير كاع الطرق محلوله عطى الله ما يدير عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدو تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 دقيقة إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930، تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البدايه كان اسمه كاس النصر قبل ما يتحول الى كاس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكره تنظيم كاس العالم. الكاس الاول سمو النحات الفرنسي ابيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكاس هذا كيرافق ابطال العالم لسنوات حتى لسنه 1970، ملي ولات البرازيل اول منتخب كيفوز بثلاثه ديال الالقاب عالميه وكيحتفظ بالكاس الاصليه بشكل نهائي. لكن القصه ما سالتش هنا، كاس جول ريبيه تعرض للسرقه اكثر من مره، وواحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي الى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المجلسة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
4: جيت هنا باش نشجع المنتخب بما مغرب.
5: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كاس العالم ان شاء الله بما مغرب.
6: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب
7: وان شاء الله النهائي الفينال.
3: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع، تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة، ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
4: إن شاء الله نمشيو قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله، والمغرب كلشي فرحان.
8: الحمد لله تأهلنا، كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة احنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
9: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير.
10: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي أحسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد طريقة واحد درجة زينة.
3: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي، بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
12: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمطا جو عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل.
13: La Guinée-Bissau réitère
12: غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمة تاجو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
13: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل، واللي غنبداو التحضير له من اليوم لي باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصه توضح للقطاع الخاص المغربي الامكانات الاقتصاديه وفرص الاستثمار المتواجده في هذا البلد.
12: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.
1: ريم راديو.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماست راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
2: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي. ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
1: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
2: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة من الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
3: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال البسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح. ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو، كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
1: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية. وجات هذه الدورة في سياق دينامية بدينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
7: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
5: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
8: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
9: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
10: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
5: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد يجد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
13: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
5: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجالس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: تحل العام قوة المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية دياله والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية اللي يكون مستدام وشامل.
7: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
5: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
8: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
9: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
10: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
5: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو
13: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة

0: بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها، حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
5: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.

0: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8% عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة صدر بعمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé au cœur de la majestueuse tour Mohamed VI son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
6: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
5: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
7: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça. Ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
5: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories vision et innovation, entrepreneur de l'année, solidarité, ambassadeur de la gastronomie marocaine, authenticité, gastronomie responsable, audace culinaire, hospitalité et excellence durable.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
9: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
10: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
8: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
11: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
8: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية من التدبير المبتكر للموارد المائية. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إدم تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
3: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
7: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
8: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
9: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
8: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوزوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
12: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
3: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
13: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
3: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
14: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتريال المكسيكية، وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
3: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
2: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
3: في شاني الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
15: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
16: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
17: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين. أولا، المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
15: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: إفريقيا هذا اليوم.
16: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. موجة حر وطقس حار وهبة رياح قوية مع عاصفة ضرمرية محليا من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. البداية بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس وتأهلهم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق عقب الفوز على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2، وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحة إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم، فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
7: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
8: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خيبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3، أنا فرحان بزاف.
9: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
8: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
12: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
18: من جهتها شدت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
14: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل، واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخل بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوزها تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
18: في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
19: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
18: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
19: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وترفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
18: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
17: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
18: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
15: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
18: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: غيم راديو،
16: الخبر من المصدر.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو، فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
4: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم،
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي، يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
16: الخبر من المصدر ريم راديو.
20: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو، إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقى والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا

0: الفن المتين التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي ذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميس ميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخني نفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان والطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير

0: صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
1: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار الشروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
0: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
2: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أكدت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
0: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة وواحد وأربعين درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة وثلاثة وأربعين درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذوتنان وإن زجان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وترفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
0: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
3: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت بتسع نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
0: تزامنا مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش آسف، إلى جانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
4: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي، وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. ودوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقه في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير. وان شاء الله لاكوب مغربيه اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكايه بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربه حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العوتلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شوية، يدخلوا للإنترنت، كاين مسائل مزيانة بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
2: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
3: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تخبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
4: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة جو، عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمة جو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
6: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب, واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل, واللي غنبداو التحضير له من اليوم لي باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصه توضح للقطاع الخاص المغربي الامكانات الاقتصاديه وفرص الاستثمار المتواجده في هذا البلد.
5: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية, وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.
7: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة, لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة, الخبر الرياضي وأكثر, يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام, وهذه عناوين النشرة. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي, وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. موجة حر وطقس حار وهبة رياح قوية مع عاصفة ضرمرية محليا من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. البداية بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس وتأهلهم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق عقب الفوز على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2, وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب, بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية, ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحة إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم, فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
11: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش, فرحونا بزاف بزاف, الله يجزيهم بخير, وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله, والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
12: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش دل الجماهير ناس المغاربة, احنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3, أنا فرحان بزاف.
13: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن, والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم, ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
12: فرحانين إنو فون فريمون بليزير, حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا معانو فخيغ, والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
14: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش, كل شيء كان مزيان, الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم, ميرسي بوكو, وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
15: جينا نشاركوا مع المنتخب, فرحتوا شاركوا مع المنافسه, الحمد لله على الفوز, فرحانين لكم وديما مغرب.
16: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز, واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات, وكنا واثقين فيهم انهم غادي, حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله, وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
10: من جهتها شدت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلة الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
10: في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
17: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
10: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
17: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي عقوبة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية والرحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة وواحد وأربعين درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة وثلاثة وأربعين درجة بكل من عملات وأقاليم أجدير إذا وتنانا إنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
10: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
18: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
10: تزامنا مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضوري على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسف، إلى جانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
19: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
10: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى

0: كيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الأفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الأفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
1: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
2: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في 3 مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. ويبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2020.

0: 2026. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح البار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
3: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نويفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس الفيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
2: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Rime Radio.
1: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هاد التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدراف المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
2: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب، تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل ليدوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمالي هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الضواهي الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقات هاد الظاهرة نقاش واسع، وكي اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كي اللي كيشوفها مصدر للضرب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هالتجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة، وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضر صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
2: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. في الدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
1: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
2: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.5% 0.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%. عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
4: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضر صاحبة السمو الملكية

0: عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
1: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
1: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
3: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
3: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر فيه هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
3: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة ثانية.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
4: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة تل أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة تل أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة تل أسماء، وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم سقلي ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة، والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
3: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
3: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب، تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
5: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
6: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
5: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
7: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
5: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين. أولا، المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارتاب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدراف المتابعة.
4: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووالي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
3: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
3: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
5: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
6: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. بمراكش توقع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وبمنطقة الحوز، عودة الحيوية إلى المدارات السقوية بعد سنوات من التوقف. في إطار جهود الاستباق والوقاية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت عن إصدار خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية برسم الأسبوع الأول من شهر يوليوز. وبناء على تحليل معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي والتوقعات المناخية، صنفت الوكالة عدة أقاليم في درجة خطورة قصوى، لاسيما في مناطق الشمال والوسط والأطلس وسوس، ومن أبرزها طنجة، العرائش، تازة، إفران، أجادير وتارودانت، فيما حددت درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى كالحسيمة وشفشاون وابن ملال والدار البيضاء. وأهابت الوكالة بالساكنة والمصطافين والمهنيين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي نشاط قد يسبب اندلاع النيران، مع ضرورة التبليغ الفوري للسلطات في حال رصد أي أدخنة أو سلوك مشبوه حماية للمنظومة الغابوية الوطنية. نواصل النشرة الإيكولوجية من مراكش. تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في هذا المجال. باقي التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
4: الاتفاقية التي وقعها مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي محفوظ مساعد ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ماجدة معروف على هامش منتدى تربية الأحياء البحرية، تهدف إلى تعزيز مواكبة حامل المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة وتنافسية ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. السيدة معروف صرحت أن جهة مراكش آسفي تتوفر على مؤهلات هامة تمكنها من التموقع كمنصة حقيقية واستراتيجية لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، موضحة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تضافر جهود المؤسستين لدعم حامل المشاريع. من جهته أكد السيد مساعد في تصريح مماثل أن هذه الشراكة تستهدف المستثمرين الذين حصلوا مسبقا على التراخيص الضرورية والمستثمرين المحتملين، وذلك بهدف تسريع تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على مستوى جهة مراكش أسفي.
3: وفي إقليم الحوز، استأنفت المدارات السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تزويد الضيعات الفلاحية بمياه السقي تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع الذي تراوح في بعض المناطق بين سنة ونصف وخمس سنوات بسبب توالي سنوات الجفاف الحاد. هذه العودة تأتي ثمرة للتحسين النسبي في وضعية الهيدرولوجيا بحوضي تانسيفت وأم الربيع إثر تساقطات المطر الصيفية الأخيرة التي أنعشت حقينة السدود والموارد المائية السطحية. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز واكب هذه الانفراج المائية ببرنامج مكثف لصيانة وتأهيل شبكات الري والمنشآت المائية لضمان جاهزيتها في إطار نهج تشاركي مع جمعيات مستغلي المياه، مما يكرس أهمية الحفاظ على البنيات التحتية المائية كركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط الفلاحي وتحسين مردودية المدارات السقوية بالجهة. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق

0: لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدراف المتابعة.
1: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة لالا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة لالا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضر صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
0: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين

0: القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
1: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
2: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
3: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
2: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مذهلا مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
3: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
2: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة، بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا للتاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
1: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
0: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
2: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
3: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
0: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد الدرجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم مزوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
5: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. خطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
2: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكاك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل ليدوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات نجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: أهم مرة ثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمالي هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
2: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين: انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
1: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
3: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. ويبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل، أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة

0: قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووالجهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة لالا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة لالا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
1: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك.

0: إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. خطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
1: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل ليدوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو. يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لاسيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
2: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
3: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
2: ما يثيرني في أعمالي هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
4: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
2: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبولييه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرات الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار. كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن دورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبولييه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض منزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة، والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
4: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
2: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
5: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
6: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
5: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر فيه هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
7: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
5: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما يضيع الانسان، ما يضيعش الوقت ديالو.
2: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع جاب بزاف على التعلم الذاتي،
3: نقرب اقتصاد، يقرب بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
4: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاصه ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
6: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
5: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
7: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
8: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا ان شاء الله غادي يحفزني باش ان شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
5: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
4: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
3: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
3: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
5: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
6: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقال جوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليوز الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
1: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
3: محمية تبقال واحد المحمية اللي هو أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة أيام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
4: I'm really pleased to be here today.
2: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
5: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب، ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة.

0: كان الحفل قامت صاحبة سمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد، وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة تل أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة تل أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة تل أسماء، وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم سقلي ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أداها تلاميذ المؤسسة، والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
1: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكانية

0: الملكية للمغرب تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل ليدوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو. يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
2: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
3: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وبمنطقة الحوز عودة الحيوية إلى المدارات السقوية بعد سنوات من التوقف. في إطار جهود الاستباق والوقاية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت عن إصدار خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية برسم الأسبوع الأول من شهر يوليوز. وبناء على تحليل معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي والتوقعات المناخية، صنفت الوكالة عدة أقاليم في درجة خطورة قصوى، لسيما في مناطق الشمال والوسط والأطلس وسوس، ومن أبرزها طنجة، العرائش، تازة، إفران، أجادير وتارودانت، فيما حددت درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى كالحسيمة وشفشاون وبني ملال والدار البيضاء. وأهابت الوكالة بالساكنة والمصطافين والمهنيين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي نشاط قد يسبب اندلاع النيران، مع ضرورة التبليغ الفوري للسلطات في حال رصد أي أدخنة أو سلوك مشبوه حماية للمنظومة الغابوية الوطنية. نواصل النشرة الإيكولوجية من مراكش. تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في هذا المجال. باقي التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
4: الاتفاقية التي وقعها مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي محفوظ مساعد ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ماجدة معروف على هامش منتدى تربية الأحياء البحرية تهدف إلى تعزيز مواكبة حامل المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة وتنافسية ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. السيدة معروف صرحت أن جهة مراكش آسفي تتوفر على مؤهلات هامة تمكنها من التموقع كمنصة حقيقية واستراتيجية لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، موضحة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تضافر جهود المؤسستين لدعم حاملي المشاريع. من جهته أكد السيد مساعد في تصريح مماثل أن هذه الشراكة تستهدف المستثمرين الذين حصلوا مسبقا على التراخيص الضرورية والمستثمرين المحتملين، وذلك بهدف تسريع تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على مستوى جهة مراكش أسفي.
3: وفي إقليم الحوز استأنفت المدارات السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تزويد الضيعات الفلاحية بمياه السقي تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع الذي تراوح في بعض المناطق بين سنة ونصف وخمس سنوات بسبب توالي سنوات الجفاف الحاد. هذه العودة تأتي ثمرة للتحسين النسبي في وضعية الهيدرولوجيا بحوضي تانسيفت وأم الربيع إثر تساقطات المطر الحرارية الأخيرة التي أنعشت حقينة السدود والموارد المائية السطحية. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز واكب هذه الانفراج المائية ببرنامج مكثف لصيانة وتأهيل شبكات الري والمنشآت المائية لضمان جاهزيتها في إطار نهج تشاركي مع جمعيات مستغلي المياه، مما يكرس أهمية الحفاظ على البنيات التحتية المائية كركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط الفلاحي وتحسين مردودية المدارات السقوية بالجهة. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
2: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو. يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر الشباب من أهم الفئات في المجتمع، حيث كيشكلوا طاقة بشرية كبيرة وقدرة هائلة على الإبداع والابتكار والتجديد والعطاء، ومن بين الوسائل اللي كتساعد على تنمية هذه الطاقة حتى تفرض حضورها بشكل جيد هو الاستثمار الإيجابي في الشباب، واللي نقصد منه توجيه قدراتهم نحو أنشطة نافعة كتخدمهم وكتهيئهم باش يكونوا أفراد نافعين للمجتمع. ومن أهم هذه الأنشطة العمل الصيفي اللي ولا وسيلة فعالة باش الشباب يستفدوا من العطلة ويستغلوا الوقت ديالهم حتى يكتسبوا تجارب جديدة غتعاونهم في المستقبل. في العطلة الصيفية كيكون عند الشباب وقت كتير، وإذا ما تمش استغلاله بشكل جيد وفي أنشطة مفيدة يمكن يضيع في أنشطة غير مفيدة وفي تعلم سلوكيات سلبية. وهنا كيبرز الدور المهم ديال العمل الصيفي اللي كيمكن الشباب من تنمية شخصيتهم وتقوية إدراكهم لمعنى تحمل المسؤولية. فالعمل الصيفي ماشي غير وسيلة لكسب المال، ولكن هو فرصة مهمة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات سوق الشغل، واكتساب أيضا خبرة في التواصل مع الأفراد والانخراط في مهام فيها استفادة كبيرة لهم. فالعمل الصيفي للشباب كيمنح مجموعة من الفوائد المهمة، وتجارب الشباب كتار كتأكد هذه المسألة. أولا كيساعدهم باش يعتمدوا على نفسهم بدل الاعتماد على الأسرة، فالشاب اللي كيخدم في فترة الصيف كيتعلم الالتزام بالمواعيد وكيعرف معنى احترام قوانين العمل وكيتعلم مهارات مهنية ومعرفية جديدة، وهالتجارب كلها كتساهم في بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات المحتملة اللي يقدر يواجهها في مسار حياته. والعمل الصيفي كيمكن الشباب أيضا من اكتساب مهارات العمل الجماعي وطرق حل المشاكل وتنظيم الوقت. هاد المهارات مطلوبة بزاف في الحياة العملية وكتزيد من فرص النجاح والتطور. بالإضافة إلى كل هاد الأمور كيتعرف الشباب على بيئة العمل الحقيقية وكيكتشفوا بعض المهن اللي يمكن يختاروا واحدة منها في التكوين ديالهم أو لما يتخرجوا. ومن الجانب الاقتصادي كيساعد العمل الصيفي الشباب على تحقيق نوع من الاستقلالية المادية، يعني كيتوقفوا على مد اليد للوالدين ديالهم كيف ما كان مستواهم الاجتماعي. فالأموال اللي كيكسبوها كتخليهم يساهموا في مصاريفهم الشخصية وحتى الدراسية، وكتعلمهم قيمة المال وأنه ماشي سهل الحصول عليه بل خاصه مجهود، وكيتعلموا أهمية الادخار والتدبير المالي أيضا. هذا الشيء كله كينمي عندهم روح المسؤولية وكيبعدهم على التبذير وكيخليهم يستوعبوا أمور ربما ما كيتلقاوهاش في البيت. والاستثمار الإيجابي للشباب ما كيتوقفش عند العمل المأجور فقط، بل كيشمل كذلك المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية. كاين مجموعة ديال البرامج كتوضعها الجمعيات ودور الشباب وحتى وزارة الشباب وبعض المؤسسات، بحال مثلا المخيمات اللغوية، وهي وجهة مثالية للشباب كيتعلموا فيها اللغات بشكل ممتع. والشاب اللي كينخرط في الجمعيات وكيشارك في حملات توعية أو في الدورات التكوينية كيستافد من تجارب غنية كتطور قدراته الفكرية والاجتماعية، وهذه الأنشطة كتساهم في تعزيز روح المواطنة عند الشباب وكتخليهم بهو الأمور كتفيدهم وكتفيد المجتمع. ورغم أهمية العمل الصيفي إلا أن بعض الصعوبات كتواجه بعض الشباب، منها قلة فرص العمل الموسمي في بعض المناطق أو استغلال بعض المشغلين للشباب أجور هزيلة، أو كتكون مثلا ظروفهم غير مناسبة للعمل تماما. لذلك مهم جدا بالنسبة للمؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني توفر فرص عمل صغيرة للشباب تكون كتناسب مستواهم وتكويناتهم خلال العطلة الصيفية، خاصة بعض المؤسسات كيكون عليها ضغط أو كيكونوا الموظفين قلال بسبب الإجازة السنوية. الأسرة أيضا خاصها حتى هي تشجع الأبناء على استغلال العطلة بشكل إيجابي، سواء من خلال العمل أو التكوين أو التطوع، وترسخ عندهم ثقافة المبادرة والاجتهاد، وماشي يعمروا الوقت كامل ديالهم بالعمل، لا، لأنهم محتاجين للراحة قبل استئناف الدراسة، فقط من أجل تطوير مهاراتهم خارج الفصول الدراسية أيضا خارج بيت الأسرة. في الوقت الراهن صبحت التكنولوجيا حتى هي مجال خصب للاستثمار الإيجابي للشباب، وبفضل الإنترنت يقدروا الشباب يتعلموا مهارات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وتعلم اللغات الأجنبية، ويشتغلوا أيضا عن بعد ويحققوا دخل مادي، لأن تخصيص جزء من العطلة الصيفية يقدر يكون فرصة حقيقية لاكتساب معارف وخبرات مفيدة. فالاستثمار الإيجابي للشباب عموما كيشكل رافعة أساسية لتنمية شخصيتهم، خاصة في مجالات بحال العمل الصيفي اللي ماشي فقط كيوفر دخل مادي، ولكن كيساهم في اكتساب الخبرات، وهكذا ممكن تحويل فترة العطلة الصيفية عند الكثير من الشباب الفرصة للتعلم والعمل والإبداع، وبالتالي جني جيل واعي ومسؤول قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار، وتوفير ظروف مناسبة ليه كتمكنه من تطوير طاقاته والقدرات ديالو. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
4: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وولي جهة الرباط سل القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض ورئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وقبل الالتحاق بمكان الحفل قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة ملعب تدريب أطفال المؤسسة المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة للا أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة للا أسماء وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية وقعها كل من كريم سقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
3: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
3: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكاك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل ليدوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات نجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
5: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
6: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والساد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء، الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
2: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
3: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%، ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
2: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يتغلونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. دوليا، مباحثات قطرية أمريكية بالدوحة حول تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: يعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. ولدى وصولها إلى مقر المؤسسة استعرضت صاحبة السمو

0: المستفيدين من برنامج التكوين الرياضي لمدرسة كرة القدم لمؤسسة ريال مدريد، وكذا عدد من الأروقة التي تقدم مختلف الأنشطة وجوانب الحياة داخل مؤسسة تل أسماء. وفي كلمة بالمناسبة أبرز الرئيس المنتدب لمؤسسة تل أسماء السيد كريم مسقلي أن هذا الحفل يخلد قناعة تقع في صلب عمل مؤسسة تل أسماء، وهي أن كل طفل كيفما كانت الصعوبات التي يواجهها يستحق نفس فرص التعلم والنجاح وبناء مستقبله. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم سقلي ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. وبهذه المناسبة حضرت صاحبة السمو الملكية عروضا فنية خاصة مسرحية سوق الوعود التي أدها تلاميذ المؤسسة، والتي تجسد أحلام وأمال وتطلعات أطفال يمضون بثقة وتحكي قدرتهم على استشراف المستقبل والاختيار والتخيل وبناء مستقبلهم. بعد ذلك قدم التلاميذ عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. وتابع الحضور إثر ذلك رسالة مصورة وجهها من المكسيك أعضاء المنتخب الوطني لتلاميذ المؤسسة لتهنئتهم على مسارهم الدراسي وتنويه بشجاعتهم ومثابرتهم وحثهم على مواصلة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزم الذي يتحلى به الفريق الوطني. وهنأت عناصر المنتخب الوطني صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء التي ما فتئت رؤيتها تلهم عمل المؤسسة التي أصبحت على امتداد السنين مرجعا سواء على المستوى الوطني والدولي في مجالات التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع.
1: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. وأوضح الوزير أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى
1: بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السكاكية للمغرب. تم بالرباط توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة

0: تأتي 365 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد سموني والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييل دوتو بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو يتعلق بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو مرفوقا ب 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية إعادة التأهيل السككي. أما الاتفاق الثاني الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو موجه لتمويل مشروع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب صمود الطرق السيارة. دوليا بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن المباحثات تناولت آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن اجتماع الجانبين بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. في الشأن الثقافي وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
2: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي. هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
3: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرة الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار. كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا الزوال.
5: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة يؤكد رياض مزوره. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زينب عادية والتفاصيل.
6: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
7: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنتين الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
5: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
8: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
5: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. وستشمل الحملة عددا من الأسواق الأسبوعية المتواجدة بالقرب من أهم السدود بالحوض المائي لسبو، من بينها أسواق عين درويج وسيدي عبد الجليل وتاهلة وغيرها، والتي تقع على التوالي بمحاذاة سد الوحدة وسد إدريس الأول وسد باب لوطة وسد سيدي الشاهد وسد القنصرة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مصلحة الشراكة والتواصل بوكالة الحوض المائي لسبو نور الدين السرغيني أن الوكالة أطلقت حملة تحسيسية واسعة للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود ومجاري الأودية التابعة لها، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي في سياق تسجيل ارتفاع مهول في عدد ضحايا الغرق خلال السنوات الأخيرة. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
7: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
5: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع. تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
9: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها بولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
5: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
10: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
5: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية. رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
1: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات،
11: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقال جوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليوز الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
12: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
6: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
12: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
13: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي على أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة ايام خصوصا انطلاقا من استفاد ماء الجبل ثوبقال.
14: I'm really pleased to be here today.
12: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضحا أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة، يؤكد رياض مزور. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زينب عادية والتفاصيل.
6: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
7: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
5: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
8: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. خطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
5: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
7: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات شفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
5: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
15: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
16: هذه المرة الثامنة اللي كنا نعمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
15: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
10: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي
16: تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
15: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
5: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
1: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية في تقديمها حفص الحجام. وإلى العناوين: العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. في تونات، وكالة الحوض المائي لسبو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. موجة حر جديدة في فرنسا ومئات الوفيات في عدة دول أوروبية بسبب الحر الشديد. في إطار الجهود الاستباقية لحماية السواحل المغربية من الكوارث البيئية، تحتضن مدينة العيون على مدى 3 أيام الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ والمعروف باسم سيموليكس 2026. هذا التمرين الضخم تنظمه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويهدف إلى اختبار الجاهزية الوطنية لمواجهة أي تسرب أو تلوث محتمل قد يهدد سواحلنا. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: تنفيذا لتعليمات الملكية السامية وفي إطار التأهب المستمر لمحاربة التلوث البحري الطارئ، انطلقت أطوار تمرين سيموليكس 2026 والذي يشمل عمليات محاكاة واسعة النطاق لتدخلات في عرض البحر وعلى اليابسة بشاطئ طشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. بالمناسبة أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن اختيار الأقاليم الجنوبية لاحتضان هذا التمرين يعكس المكانة الاستراتيجية للواجهة الأطلسية، مشيرة إلى أن سواحل المغرب تظل عرضة لمخاطر التلوث البحري، مبرزة أن المخطط الاستعجالي الوطني يفرض تنظيم هذا التمرين كل سنتين لاختبار الجاهزية وآليات التنسيق. وعلى المستوى الميداني سيشهد هذا التمرين تعبئة إمكانيات ضخمة، حيث تقود البحرية الملكية عمليات مكافحة التلوث في البحر بدعم من القوات الملكية الجوية والدرك الملكي. أما التدخل على اليابسة فستشرف عليها المديرية العامة للوقاية المدنية بتنسيق من السلطات المحلية، فيما تتولى الوكالة الوطنية للموانئ عمليات التدخل داخل ميناء العيون.
7: وللحد من حوادث الغرق، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية لعام 2026 لتوعية المواطنين بمخاطر السباحة في هذه المنشآت المائية. الحملة انطلقت من السوق الأسبوعي عين دريج بالقرب من سد الوحدة وستجوب مناطق أخرى. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
17: من السوق الأسبوعي لعين دريج وعلى مقربة من سد الوحدة، أعطت وكالة الحوض المائي لسبو انطلاقة حملتها التحسيسية السنوية، هدفها توجيه رسالة إنذار لساكنة المناطق المجاورة للسدود والمصطافين. مفادها أن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر القاتلة التي تخفيها. هذه القافلة التحسيسية لن تقتصر على سد الوحدة، بل ستشمل أسواقا أسبوعية أخرى قريبة من منشآت كبرى كسد إدريس الأول وسد باب لوطة وسد سيدي الشاهد وسد القنصرة. ولضمان وصول رسالة ممنوع السباحة إلى أوسع نطاق، تعتمد هذه الحملة المنظمة بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والمجتمع المدني على آليات تواصلية متنوعة، وتشمل هذه الآليات خيما متنقلة وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت وتوزيع مطويات، إلى جانب بث وصلات تحسيسية عبر الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي بتأطير من أطر الوكالة ورؤساء السدود.
7: في فرنسا، أعلنت السلطات أن البلاد ستعرف موجة حر جديدة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من موجة الحر الشديدة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة سقف 40 مئوية. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أوضحت أن درجات الحرارة يرجح أن تصل إلى مستويات عالية مرة أخرى لتتجاوز 35 درجة. وفي نشرة تحذيرية محينة، أشارت ميتيو فرانس إلى أن أعلى درجات الحرارة ستسجل في أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال زيادة خطر اندلاع حرائق الغابات. ولمواجهة هذا الوضع، رفعت فرنسا مؤخرا نظامها الصحي إلى أعلى مستوى من الاستنفار في ظل الضغوط التي تضعها موجة الحرارة المستمرة على مرافق الرعاية الصحية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا سجلت بدورها درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية، منها ألمانيا وإيطاليا وبولونيا والمملكة المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل مئات الوفيات بسبب الحر الشديد. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة يؤكد رياض مزورة. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار.

0: الفادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
1: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
2: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنتين الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
1: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
3: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026 وذلك

0: ذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
1: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
2: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
3: هذه المرة الثامنة اللي كنا نعمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
2: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
4: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
2: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
0: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
8: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
7: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة يؤكد رياض مزورة. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زينب عادية والتفاصيل.
3: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
2: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
2: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
5: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
2: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
4: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
2: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
6: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
7: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي. هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
6: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
8: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
6: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة، بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
9: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
2: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
11: إذن احنا كنعرفوا بأن الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القراية، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبة للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصة مزيانة كتعاوننا أننا نمشي يعني باللي فورماسيون ديالنا أكثر، كتعاوننا أننا نديفلوبا في مجموعة من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقة يعني مضبوطة أكثر ومتقونة أكثر. دونك أنا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
12: نقرب اقتصاد، يقرب بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
13: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
4: كليك،
3: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أطلقت شركة جوجل تطبيقها جوجل فاينانس لأجهزة أندرويد، وذلك بهدف إتاحة منصاتها المالية عبر الهواتف الذكية. وأكدت الشركة في بيان أنها ستضيف المزيد من المزايا المتوفرة في إصدار الويب إلى التطبيق خلال الأشهر المقبلة. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة بيانات الأسواق المالية والاطلاع على موجز مباشر للأخبار الاقتصادية، إلى جانب استخدام أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية. وبالتزامن مع إطلاق تطبيق جوجل فاينانس، كشفت الشركة عن تصميم جديد لإصدار الويب مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. ويتضمن هذا التحديث ميزة محسنة لإدارة المحافظة الاستثمارية، إذ تجمع كافة الاستثمارات في لوحة تحكم واحدة تعرض الأداء وتوزيع الأصول وتحليلاتها.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
4: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
3: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة يؤكد رياض مزورة. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زين بوعادية والتفاصيل.
6: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
7: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
5: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
5: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
7: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات الشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
5: في الشأنية الثقافية للنشرة وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
8: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
9: هاد المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
8: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
10: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
8: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
5: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
11: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 سبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
7: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
12: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة.
6: وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر له بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيتو علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
7: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة، يؤكد رياض مزور. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زين بوعادية والتفاصيل.
6: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
7: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
5: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
5: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في

0: المجاورة لبحيرات السدود إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
1: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
2: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
3: المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
2: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
4: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل ومتميز.
2: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
0: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف المنتخب

0: المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية و إنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تستمر ردود فعل الصحف والمجلات الرياضية الدولية حول تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوزه عقبة هولندا بركلات ترجيح، وهذه المرة مع الصحافة الكندية التي سيلاقي المنتخب المغربي منتخبها الوطني في الدور المقبل، حيث أشارت أن كندا ستواجه مهمة شاقة للغاية برسم ثمن نهائي أمام أسود الأطلس. وتوقفت RDS عند تصريحات مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي الذي عبر عن سعادته بعد اللقاء وأشاد بمردود لاعبيه. وكتبت القناة التلفزيونية في المقال المنشور على موقعها الإلكتروني: ستكون المواجهة بين كندا والمغرب هي الأولى بين المنتخبين منذ مباراة دور المجموعات التي أقيمت في قطر قبل 4 سنوات. من جهته ركز الموقع الإخباري الرياضي نورثن تريبيون على أداء حارس أسود الأطلس ياسين بونو، مشيرا إلى أن كندا ستواجه المغرب في ثمن النهائي ومعه مونتريالي معروف جدا. وشدد على أن الحارس المغربي الذي حطم الآمال الهولندية في حصة ضربات ترجيحية حبست الأنفاس سيقود بلاده لمواجهة منتخب كندا مسقط رأسه. وبعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: اتخذت الليلة الماضية قرارا بإنهاء مسيرتي كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. وحرص كومان على توجيه الشكر إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني والاتحاد الهولندي لكرة القدم والجماهير، معربا عن امتنانه للدعم الذي تلقاه طوال فترة قيادته للمنتخب. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. ومع آخر نتائج كأس العالم، حيث قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 برسم الدور 32 من المونديال، ليحجز النرويج مقعده في دور 16 بالبطولة. وبهذه النتيجة ضرب منتخب النرويج موعدا مع منتخب البرازيل في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا. وسجل لفرنسا الهداف كيليان مبابي ثنائية رافعا رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته بفارق هدف أيضا عن ميسي. فيما حقق منتخب المكسيك أحد الدول المضيفة 3 للمونديال فوزه 4 تواليا بسهولة على الإكوادور 2-2، وبلغ الدور ثمن النهائي. وسيتواجه المكسيك أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إنجلترا على ملعب أستيكا شهير في العاصمة مكسيكو في منافسة على بطاقة ربع النهائي. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش، وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة يؤكد رياض مزور. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زينب عادية والتفاصيل.
5: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس. التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
1: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
6: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
1: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
7: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
5: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
1: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
8: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
9: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
8: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
10: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
8: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
0: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر الشباب من أهم الفئات في المجتمع، حيث كيشكلوا طاقة بشرية كبيرة وقدرة هائلة على الإبداع والابتكار والتجديد والعطاء. ومن بين الوسائل اللي كتساعد على تنمية هذه الطاقة حتى تفرض حضورها بشكل جيد هو الاستثمار الإيجابي في الشباب، واللي نقصد منه توجيه قدراتهم نحو أنشطة نافعة كتخدمهم وكتهيئهم باش يكونوا أفراد نافعين للمجتمع. ومن أهم هذه الأنشطة العمل الصيفي اللي ولا وسيلة فعالة باش الشباب يستفدوا من العطلة ويستغلوا الوقت ديالهم حتى يكتسبوا تجارب جديدة غتعاونهم في المستقبل. في العطلة الصيفية كيكون عند الشباب وقت كتير، وإذا ما تمش استغلاله بشكل جيد وفي أنشطة مفيدة يمكن يضيع في أنشطة غير مفيدة وفي تعلم سلوكيات سلبية. وهنا كيبرز الدور المهم ديال العمل الصيفي اللي كيمكن الشباب من تنمية شخصيتهم وتقوية إدراكهم لمعنى تحمل المسؤولية. فالعمل الصيفي ماشي غير وسيلة لكسب المال، ولكن هو فرصة مهمة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات سوق الشغل، واكتساب أيضا خبرة في التواصل مع الأفراد والانخراط في مهام فيها استفادة كبيرة لهم. فالعمل الصيفي للشباب كيمنح مجموعة من الفوائد المهمة، وتجارب الشباب كتار كتأكد هذه المسألة. أولا كيساعدهم باش يعتمدوا على نفسهم بدل الاعتماد على الأسرة، فالشاب اللي كيخدم في فترة الصيف كيتعلم الالتزام بالمواعيد وكيعرف معنى احترام قوانين العمل وكيتعلم مهارات مهنية ومعرفية جديدة، وهالتجارب كلها كتساهم في بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات التحديات المحتملة اللي يقدر يواجهها في مسار حياته. والعمل الصيفي كيمكن الشباب أيضا من اكتساب مهارات العمل الجماعي وطرق حل المشاكل وتنظيم الوقت. هاد المهارات مطلوبة بزاف في الحياة العملية وكتزيد من فرص النجاح والتطور. بالإضافة إلى كل هاد الأمور كيتعرف الشباب على بيئة العمل الحقيقية وكيكتشفوا بعض المهن اللي يمكن يختاروا واحدة منها في التكوين ديالهم أو لما يتخرجوا. ومن الجانب الاقتصادي كيساعد العمل الصيفي الشباب على تحقيق نوع من الاستقلالية المادية، يعني كيتوقفوا على مد اليد للوالدين ديالهم كيف ما كان مستواهم الاجتماعي. فالأموال اللي كيكسبوها كتخليهم يساهموا في مصاريفهم الشخصية وحتى الدراسية، وكتعلمهم قيمة المال وأنه ماشي سهل الحصول عليه بل خاصه مجهود، وكيتعلموا أهمية الادخار والتدبير المالي أيضا. هذا الشيء كله كينمي عندهم روح المسؤولية وكيبعدهم على التبذير وكيخليهم يستوعبوا أمور ربما ما كيتلقاوهاش في البيت. والاستثمار الإيجابي للشباب ما كيتوقفش عند العمل المأجور فقط بل كيشمل كذلك المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية. كاين مجموعة ديال البرامج كتوضعها الجمعيات ودور الشباب وحتى وزارة الشباب وبعض المؤسسات، بحال مثلا المخيمات اللغوية وهي وجهة مثالية للشباب كيتعلموا فيها اللغات بشكل ممتع. والشاب اللي كينخرط في الجمعيات وكيشارك في حملات توعية أو في الدورات التكوينية كيستافد من تجارب غنية كتطور قدراته الفكرية والاجتماعية. وهاد الأنشطة كتساهم في تعزيز روح المواطنة عند الشباب وكتخليهم ينتبهوا الأمور كتفيدهم وكتفيد المجتمع. ورغم أهمية العمل الصيفي إلا أن بعض الصعوبات كتواجه بعض الشباب، منها قلة فرص العمل الموسمي في بعض المناطق أو استغلال بعض المشغلين للشباب أجور هزيلة أو كتكون مثلا ظروفهم غير مناسبة للعمل تماما. لذلك مهم جدا بالنسبة للمؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني توفر فرص عمل صغيرة للشباب تكون كتناسب مستواهم وتكويناتهم خلال العطلة الصيفية، خاصة بعض المؤسسات كيكون عليها ضغط أو كيكون الموظفين قلال بسبب الإجازة السنوية. الأسرة أيضا خاصها حتى هي تشجع الأبناء على استغلال العطلة بشكل إيجابي سواء من خلال العمل أو التكوين أو التطوع، وترسخ عندهم ثقافة المبادرة والاجتهاد وماشي يعمروا الوقت كامل ديالهم بالعمل، لا، لأنهم محتاجين للراحة قبل استئناف الدراسة فقط من أجل تطوير مهاراتهم خارج الفصول الدراسية أيضا خارج بيت الأسرة. في الوقت الراهن صبحت التكنولوجيا حتى هي مجال خصب للاستثمار الإيجابي للشباب، وفضل الإنترنت يقدروا الشباب يتعلموا مهارات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وتعلم اللغات الأجنبية، ويشتغلوا أيضا عن بعد ويحققوا دخل مادي، لأن تخصيص جزء من العطلة الصيفية يقدر يكون فرصة حقيقية لاكتساب معارف وخبرات مفيدة. فالاستثمار الإيجابي للشباب عموما كيشكل رافعة أساسية لتنمية شخصيتهم، خاصة في مجالات بحال العمل الصيفي اللي ماشي فقط كيوفر دخل مادي ولكن كيساهم في اكتساب الخبرات. وهكذا ممكن تحويل فترة العطلة الصيفية عند الكثير من الشباب الفرصة للتعلم والعمل والإبداع، وبالتالي جني جيل واعي ومسؤول قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار وتوفير ظروف مناسبة ليه كتمكنه من تطوير طاقاته والقدرات ديالو. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. المغرب يواصل دينامية التنمية رغم البيئة الدولية المضطربة يؤكد رياض مزورة. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آليات تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. زين بوعادي والتفاصيل.
5: شدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
1: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
6: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
1: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
7: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
5: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
1: في الشأن الثقافي للنشرة، وتحت عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، تم بأمستردام افتتاح معرض للفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. لنتابع.
8: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة، يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
9: المرة الثامنة اللي كنعمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
8: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
10: نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
8: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
0: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
13: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
0: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
13: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
6: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنتين الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في

0: الشؤون المدنية أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباطة مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
1: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
0: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
2: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
3: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا

0: بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظات على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفية ديال التعامل معه من ناحية تصنيع من المراحل الأولى كمادة خام إلى مراحل ديال السومي فيني إلى المراحل النهائية ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو الطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي تخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي داكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيرى في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك ليفيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كاين سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذيك الارتيكل قبل ما يتفرى.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: هو المرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل. وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيت لا ميكرو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم كي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيتطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديقو الارتيكل، دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذ المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديرو في شجره، كدير القبس هو بالخف، ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات، هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، السلك الا ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطرافاي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال الاخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين في هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات هاد. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك الالياج. الالياج هو في الحقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهذه الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم. حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحده في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي، التخرام، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنة، بل هي فن وتراث كيعكس الهوية المغربية وكيحافظ على واحد الحرفة متوارثة عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، والى لقاء اخر مع حرفة جديدة وقصة جديدة من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز القجعة. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
8: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
6: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
9: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
6: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
8: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات الشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
7: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقى الجوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليو الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
11: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ. وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش، وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
10: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
11: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38 ألف هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
12: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة أيام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
13: I'm really pleased to be here today.
11: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بنور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال. وأشار أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل وزخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
8: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
6: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
9: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. خطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
6: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
8: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
7: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
15: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى، بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل توبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
12: محمية توبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل توبقال.
13: I'm really pleased to be here today.
11: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
15: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
14: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزارة 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
4: غيم راديو.
15: غيم راديو.
4: غيم راديو.
15: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الإقجاع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعمالات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
8: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
6: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين.

0: ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
2: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات شفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
1: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
3: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16.

0: قطر، كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور ثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تستمر ردود فعل الصحف والمجلات الرياضية الدولية حول تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوزه عقبة هولندا بركلات ترجيح، وهذه المرة مع الصحافة الكندية التي سيلاقي المنتخب المغربي منتخبها الوطني في الدور المقبل، حيث أشارت أن كندا ستواجه مهمة شاقة للغاية برسم ثمن النهائي أمام أسود الأطلس. وتوقفت RDS عند تصريحات مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي الذي عبر عن سعادته بعد اللقاء وأشاد بمردود لاعبيه. وكتبت القناة التلفزيونية في المقال المنشور على موقعها الإلكتروني: ستكون المواجهة بين كندا والمغرب هي الأولى بين المنتخبين منذ مباراة دور المجموعات التي أقيمت في قطر قبل 4 سنوات. من جهته ركز الموقع الإخباري الرياضي نورثرن تريبيون على أداء حارس أسود الأطلس ياسين بونو، مشيرا إلى أن كندا ستواجه المغرب في ثمن النهائي ومعه مونتريالي معروف جدا، وشدد على أن الحارس المغربي الذي حطم الآمال الهولندية في حصة ضربات ترجيحية حبست الأنفاس سيقود بلاده لمواجهة منتخب كندا مسقط رأسه. وبعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: اتخذت الليلة الماضية قرارا بإنهاء مسيرتي كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم تتويجي بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. وحرص كومان على توجيه الشكر إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني والاتحاد الهولندي لكرة القدم والجماهير، معربا عن امتنانه للدعم الذي تلقاه طوال فترة قيادته للمنتخب. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. ومع آخر نتائج كأس العالم، حيث قاد النجم النرويجي إرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 برسم الدور 32 من المونديال، ليحجز النرويج مقعده في دور 16 بالبطولة. وبهذه النتيجة ضرب منتخب النرويج موعدا مع منتخب البرازيل في دور ثمن نهائي من بطولة كأس العالم. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا. وسجل لفرنسا الهداف كيليان مبابي ثنائية رافعا رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته بفارق هدف أيضا عن ميسي، فيما حقق منتخب المكسيك أحد الدول المضيفة الثلاث للمونديال فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ الدور ثمن النهائي. وسيتواجه المكسيك أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إنجلترا على ملعب أستيكا شهير في العاصمة مكسيكو في منافسة على بطاقة ربع النهائي. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخ تخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعمالات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
4: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
1: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
5: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
4: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
1: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
0: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي. ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
6: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي الإفريقي للتنمية، تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
4: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
7: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
4: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
6: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
4: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
5: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
6: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
8: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
6: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين،
10: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
6: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
4: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
7: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة.

0: إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. خطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
2: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
1: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
3: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 سبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظات على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معاه من ناحيه تصنيع من المراحل الاولى كمادة خام الى مراحل ديال السومي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو إيطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طخافو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لداكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غادي تكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لاغيزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3D او لا كيكون الشمع كيتيرا في السيليكون كيدير في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوز في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال السوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي كان سيرتيشاج، او لا كيكون بعد دابا لي زارتيكل الجداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لاغيزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: والمرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل، وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان هادشي سيتلا ميكرو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم لي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيتطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديقو الارتيكل دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذ المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3D، كديرو في الشجره، كدير القبس هو بالخف، ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سابخون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ديليكات، هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، السلك الا ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلديه ديالنا المغربي مطلوب. يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطابي ديالو سيمونيال، ماشي بحال البال فريغ اللي دابا العمليه ديال الطخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين في هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولاو واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. انا حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجيو واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اقرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في حقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصناش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 كاره. يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهذه الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم. حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاد الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو. حتى لي غيزوسوس اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغه الذهب ماشي غير مهنه، بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اقرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
7: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنتين الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
5: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
8: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الآجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
5: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
7: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات. شفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
5: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر الشباب من أهم الفئات في المجتمع، حيث كيشكلوا طاقة بشرية كبيرة وقدرة هائلة على الإبداع والابتكار والتجديد والعطاء. ومن بين الوسائل اللي كتساعد على تنمية هذه الطاقة حتى تفرض حضورها بشكل جيد هو الاستثمار الإيجابي في الشباب، واللي نقصد منه توجيه قدراتهم نحو أنشطة نافعة كتخدمهم وكتهيئهم باش يكونوا أفراد نافعين للمجتمع. ومن أهم هذه الأنشطة العمل الصيفي اللي ولا وسيلة فعالة باش الشباب يستفدوا من العطلة ويستغلوا الوقت ديالهم حتى يكتسبوا تجارب جديدة غتعاونهم في المستقبل. في العطلة الصيفية كيكون عند الشباب وقت كتير، وإذا ما تمش استغلاله بشكل جيد وفي أنشطة مفيدة يمكن يضيع في أنشطة غير مفيدة وفي تعلم سلوكيات سلبية. وهنا كيبرز الدور المهم ديال العمل الصيفي اللي كيمكن الشباب من تنمية شخصيتهم وتقوى تقوية إدراكهم لمعنى تحمل المسؤولية. فالعمل الصيفي ماشي غير وسيلة لكسب المال، ولكن هو فرصة مهمة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات سوق الشغل، واكتساب أيضا خبرة في التواصل مع الأفراد والانخراط في مهام فيها استفادة كبيرة لهم. فالعمل الصيفي للشباب كيمنح مجموعة من الفوائد المهمة، وتجارب شباب كتار كتأكد هذه المسألة. أولا كيساعدهم باش يعتمدوا على نفسهم بدل الاعتماد على الأسرة، فالشاب اللي كيخدم في فترة الصيف كيتعلم الالتزام بالمواعيد، وكيعرف معنى احترام قوانين العمل، وكيتعلم مهارات مهنية ومعرفية جديدة. وهذه التجارب كلها كتساهم في بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات المحتملة اللي يقدر يواجهها في مسار حياته. والعمل الصيفي كيمكن الشباب أيضا من اكتساب مهارات العمل الجماعي وطرق حل المشاكل وتنظيم الوقت. هاد المهارات مطلوبة بزاف في الحياة العملية، وكتزيد من فرص النجاح والتطور. بالإضافة إلى كل هاد الأمور، كيتعرف الشباب على بيئة العمل الحقيقية، وكيكتشفوا بعض المهن اللي يمكن يختاروا واحدة منها في التكوين ديالهم أو لما يتخرجوا. ومن الجانب الاقتصادي كيساعد العمل الصيفي الشباب على تحقيق نوع من الاستقلالية المادية، يعني كيتوقفوا على مد اليد للوالدين ديالهم كيف ما كان مستواهم الاجتماعي. فالأموال اللي كيكسبوها كتخليهم يساهموا في مصاريفهم الشخصية وحتى الدراسية، وكتعلمهم قيمة المال وأنه ماشي سهل الحصول عليه بل خاصه مجهود، وكيتعلموا أهمية الادخار والتدبير المالي أيضا. هذا الشيء كله كينمي عندهم روح المسؤولية، وكيبعدهم على التبذير، وكيخليهم يستوعبوا أمور ربما ما كيتلقاوهاش في البيت. والاستثمار الإيجابي للشباب ما كيتوقفش عند العمل المأجور فقط، بل كيشمل كذلك المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية. كاين مجموعة ديال البرامج كتوضعها الجمعيات ودور الشباب وحتى وزارة الشباب وبعض المؤسسات، بحال مثلا المخيمات اللغوية، وهي وجهة مثالية للشباب كيتعلموا فيها اللغات بشكل ممتع. والشاب اللي كينخرط في الجمعيات وكيشارك في حملات توعية أو في الدورات التكوينية كيستافد من تجارب غنية كتطور قدراته الفكرية والاجتماعية. وهاد الأنشطة كتساهم في تعزيز روح المواطنة عند الشباب، وكتخليهم به الأمور كتفيدهم وكتفيد المجتمع. ورغم أهمية العمل الصيفي، إلا أن بعض الصعوبات كتواجه بعض الشباب، منها قلة فرص العمل الموسمي في بعض المناطق، أو استغلال بعض المشغلين للشباب أجور هزيلة، أو كتكون مثلا ظروفهم غير مناسبة للعمل تماما. لذلك مهم جدا بالنسبة للمؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني توفر فرص عمل صغيرة للشباب تكون كتناسب مستواهم وتكويناتهم خلال العطلة الصيفية. خاصة بعض المؤسسات كيكون عليها ضغط أو كيكونوا الموظفين قلال بسبب الإجازة السنوية. الأسرة أيضا خاصها حتى هي تشجع الأبناء على استغلال العطلة بشكل إيجابي، سواء من خلال العمل أو التكوين أو التطوع، وترسخ عندهم ثقافة المبادرة والاجتهاد، وماشي يعمروا الوقت كامل ديالهم بالعمل، لا، لأنهم محتاجين للراحة قبل استئناف الدراسة، فقط من أجل تطوير مهاراتهم خارج الفصول الدراسية أيضا خارج بيت الأسرة. في الوقت الراهن صبحت التكنولوجيا حتى هي مجال خصب للاستثمار الإيجابي للشباب، وفضل الإنترنت يقدروا الشباب يتعلموا مهارات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وتعلم اللغات الأجنبية، ويشتغلوا أيضا عن بعد ويحققوا دخل مادي، لأن تخصيص جزء من العطلة الصيفية يقدر يكون فرصة حقيقية لاكتساب معارف وخبرات مفيدة. فالاستثمار الإيجابي للشباب عموما كيشكل رافعة أساسية لتنمية شخصيتهم، خاصة في مجالات بحال العمل الصيفي اللي ماشي فقط كيوفر دخل مادي، ولكن كيساهم في اكتساب الخبرات، وهكذا ممكن تحويل فترة العطلة الصيفية عند الكثير من الشباب الفرصة للتعلم والعمل والإبداع، وبالتالي جني جيل واعي ومسؤول قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار، وتوفير ظروف مناسبة ليه كتمكنه من تطوير طاقاته والقدرات ديالو. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز الأقجع. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي الأقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد الأقجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أن أنه من المرتقب تسجيل وزخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة رغم السياق الاقتصادي الدولي الذي يتسم باضطرابات قوية. حفص الحجام في المتابعة.
7: وزير الصناعة والتجارة أوضح في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
5: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
8: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. الخطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
5: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
7: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات شفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
5: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
6: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم وبالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
12: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة
14: مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بفضل السياسة التي يقودها جلالة الملك يبرهن للعالم على أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة، يؤكد فوز القجعة. في نشرة إنذارية، موجة حر وزخات رعدية من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ودولياً، الصين والاتحاد الأوروبي يؤسسان آلية تشاورية للتجارة والاستثمار. أهلاً بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من يوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارا سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل وزخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
5: في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن الماء

0: نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن المغرب وفي ظل سياق عالمي يتميز بتباطؤ النمو وتقلب الأسعار وتزايد الحواجز التجارية واضطراب سلاسل الإمداد، يتميز بقدرته على التكيف ومتانة اقتصاده، مضيفا أن المملكة مرشحة لتحقيق معدل نمو مهم خلال السنة الجارية. كما أبرز الوزير الدور المحوري للقطاع الصناعي في هذه الدينامية، مذكرا بأن أحدث معطيات البنك الإفريقي للتنمية تصنف المغرب كأول قوة صناعية على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن هذا الموقع هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين، وترتكز على سياسات صناعية وتجارية منسجمة وطموحة.
1: على هامش الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح برباط مباحثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بغية تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال الملاحة الجوية. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: استعرضنا العلاقات المميزة ما بين القيادتين وما بين الشعبين المغربي والكويتي التاريخية، والمجهودات التي نقوم بها كمسؤولين على الطيران المدني لتقويتها في جانبها الأمني والسلامة ديال الملاحة الجوية، إضافة إلى التعاون في تقوية وإعادة إحياء الخط ما بين الكويت والدار البيضاء، علما بأن الخطوط الكويتية تشتغل، فالخطوط الملكية المغربية متعهدة في إعادة تشغيل هذا الخط بعد تسلم الجيل الجديد من الطائرات اللي عندها مدى بعيد، اللي كنعرفوا بأنه العدد المهم من السواح الكويتيين وكذلك الجالية المغربية المتواجدة هناك، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تفرض أن نعجل بفتح هذا الخط. خطوط الملكية المغربية التزمت بفتح هذا الخط في أقرب الأجال، ونحن سوف نشتغل بطبيعة الحال على هذا الموضوع وعلى المواضيع الأخرى.
1: جهويا، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبوب السوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنة المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتدي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. وتستهدف هذه الحملة التي تشمل مختلف السدود والبحيرات وأهم مقاطع الأودية التابعة لحوض سبو بشكل خاص الساكنة المجاورة لبحيرات السدود، إلى جانب جميع المواطنين الذين يقصدون هذه الفضاءات خلال فصل الصيف من أجل تحسيسهم بأن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر التي قد تنطوي عليها. دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. عودة إليك حفص الحجام.
0: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات شفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة

0: المشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
1: رياضيا، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. تفاصيل هذا الخبر وأخبار رياضية أخرى مع إلياس أبو الرجاء.
2: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تستمر ردود فعل الصحف والمجلات الرياضية الدولية حول تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوزه عقبة هولندا بركلات ترجيح، وهذه المرة مع الصحافة الكندية التي سيلاقي المنتخب المغربي منتخبها الوطني في الدور المقبل، حيث أشارت أن كندا ستواجه مهمة شاقة للغاية برسم ثمن نهائي أمام أسود الأطلس. وتوقفت RDS عند تصريحات مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي الذي عبر عن سعادته بعد اللقاء وأشاد بمردود لاعبيه. وكتبت القناة التلفزيونية في المقال المنشور على موقعها الإلكتروني: ستكون المواجهة بين كندا والمغرب هي الأولى بين المنتخبين منذ مباراة دور المجموعات التي أقيمت في قطر قبل 4 سنوات. من جهته ركز الموقع الإخباري الرياضي نورثن تريبيون على أداء حارس أسود الأطلس ياسين بونو، مشيرا إلى أن كندا ستواجه المغرب في ثمن النهائي ومعه مونتريالي معروف جدا. وشدد على أن الحارس المغربي الذي حطم الآمال الهولندية في حصة ضربات ترجيحية حبست الأنفاس سيقود بلاده لمواجهة منتخب كندا مسقط رأسه. وبعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: اتخذت الليلة الماضية قرارا بإنهاء مسيرتي كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
3: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
2: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات معلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
4: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
2: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
2: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
5: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
2: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
6: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني، بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
2: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
0: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
2: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقال جوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليوز الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
6: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38 ألف هكتار، محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقر، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
8: محمية تبقال، واحد المحمية اللي هي واحد أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة أيام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
9: I'm really pleased to be here today.
7: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
3: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
2: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
4: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غنشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
2: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
2: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة ابن طفيل محمد بن تامي.
5: جامعة ابن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة ابن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
2: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
6: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
2: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
0: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
2: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، في تقديمها حفص الحجام. وإلى العناوين: العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. في تونات، وكالة الحوض المائي لسبو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. موجة حر جديدة في فرنسا ومئات الوفيات في عدة دول أوروبية بسبب الحر الشديد. في إطار الجهود الاستباقية لحماية السواحل المغربية من الكوارث البيئية، تحتضن مدينة العيون على مدى 3 أيام الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ والمعروف باسم سيموليكس 2026. هذا التمرين الضخم تنظمه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويهدف إلى اختبار الجاهزية الوطنية لمواجهة أي تسرب أو تلوث محتمل قد يهدد سواحلنا. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: تنفيذا لتعليمات الملكية السامية وفي إطار التأهب المستمر لمحاربة التلوث البحري الطارئ، انطلقت أطوار تمرين سيموليكس 2026 والذي يشمل عمليات محاكاة واسعة النطاق لتدخلات في عرض البحر وعلى اليابسة بشاطئ طشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. بالمناسبة، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن اختيار الأقاليم الجنوبية لاحتضان هذا التمرين يعكس المكانة الاستراتيجية للواجهة الأطلسية، مشيرة إلى أن سواحل المغرب تظل عرضة لمخاطر التلوث البحري، مبرزة أن المخطط الاستعجالي الوطني يفرض تنظيم هذا التمرين كل سنتين لاختبار الجاهزية وآليات التنسيق. وعلى المستوى الميداني، سيشهد هذا التمرين تعبئة إمكانيات ضخمة، حيث تقود البحرية الملكية عمليات مكافحة التلوث في البحر بدعم من القوات الملكية الجوية والدرك الملكي. أما التدخل على اليابسة فستشرف عليها المديرية العامة للوقاية المدنية بتنسيق من السلطات المحلية، فيما تتولى الوكالة الوطنية للموانئ عمليات التدخل داخل ميناء العيون.
6: وللحد من حوادث الغرق، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية لعام 2026 لتوعية المواطنين بمخاطر السباحة في هذه المنشآت المائية. الحملة انطلقت من السوق الأسبوعي عين دريج بالقرب من سد الوحدة وستجوب مناطق أخرى. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
13: من السوق الأسبوعي لعين دريج وعلى مقربة من سد الوحدة، أعطت وكالة الحوض المائي لسبو انطلاقة حملتها التحسيسية السنوية، هدفها توجيه رسالة إنذار لساكنة المناطق المجاورة للسدود والمصطافين. مفادها أن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر القاتلة التي تخفيها. هذه القافلة التحسيسية لن تقتصر على سد الوحدة، بل ستشمل أسواقا أسبوعية أخرى قريبة من منشآت كبرى كسد إدريس الأول وسد باب لوطة وسد سيدي الشاهد وسد القنصرة. ولضمان وصول رسالة ممنوع السباحة إلى أوسع نطاق، تعتمد هذه الحملة المنظمة بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والمجتمع المدني على آليات تواصلية متنوعة، وتشمل هذه الآليات خيما متنقلة وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت وتوزيع مطويات، إلى جانب بث وصلات تحسيسية عبر الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي بتأطير من أطر الوكالة ورؤساء السدود.
6: فرنسا أعلنت السلطات أن البلاد ستعرف موجة حر جديدة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من موجة الحر الشديدة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة سقف 40 مئوية. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أوضحت أن درجات الحرارة يرجح أن تصل إلى مستويات عالية مرة أخرى لتتجاوز 35 درجة. وفي نشرة تحذيرية محينة أشارت ميتيو فرانس إلى أن أعلى درجات الحرارة ستسجل في أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال زيادة خطر اندلاع حرائق الغابات. ولمواجهة هذا الوضع رفعت فرنسا مؤخرا نظامها الصحي إلى أعلى مستوى من الاستنفار في ظل الضغوط التي تضعها موجة الحرارة المستمرة على مرافق الرعاية الصحية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا سجلت بدورها درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية، منها ألمانيا وإيطاليا وبولونيا والمملكة المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل مئات الوفيات بسبب الحر الشديد. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو .net.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
15: غيم راديو،
11: غيم راديو،
15: غيم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
3: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
2: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات معلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
4: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جيت سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
2: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل كل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بنور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
2: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
5: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
2: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
6: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما

0: عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
1: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
0: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: الخبر من المصدر.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تستمر ردود فعل الصحف والمجلات الرياضية الدولية حول تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوزه عقبة هولندا بركلات ترجيح. وهذه المرة مع الصحافة الكندية التي سيلاقي المنتخب المغربي منتخبها الوطني في الدور المقبل، حيث أشارت أن كندا ستواجه مهمة شاقة للغاية برسم ثمن النهائي أمام أسود الأطلس. وتوقفت RDS عند تصريحات مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي الذي عبر عن سعادته بعد اللقاء وأشاد بمردود لاعبيه. وكتبت القناة التلفزيونية في المقال المنشور على موقعها الإلكتروني: ستكون المواجهة بين كندا والمغرب هي الأولى بين المنتخبين منذ مباراة دور المجموعات التي أقيمت في قطر قبل 4 سنوات. من جهته ركز الموقع الإخباري الرياضي نورثرن تريبيون على أداء حارس أسود الأطلس ياسين بونو، مشيرا إلى أن كندا ستواجه المغرب في ثمن النهائي ومعه مونتريالي معروف جدا. وشدد على أن الحارس المغربي الذي حطم الآمال الهولندية في حصة ضربات ترجيحية حبست الأنفاس سيقود بلاده لمواجهة منتخب كندا مسقط رأسه. وبعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: اتخذت الليلة الماضية قرارا بإنهاء مسيرتي كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا

0: لندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم تتويجي بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. وحرص كومان على توجيه الشكر إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني والاتحاد الهولندي لكرة القدم والجماهير، معربا عن امتنانه للدعم الذي تلقاه طوال فترة قيادته للمنتخب. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. ومع آخر نتائج كأس العالم، حيث قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 برسم الدور 32 من المونديال، ليحجز النرويج مقعده في دور 16 بالبطولة. وبهذه النتيجة ضرب منتخب النرويج موعدا مع منتخب البرازيل في دور ثمن نهائي من بطولة كأس العالم. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا. وسجل لفرنسا الهداف كيليان مبابي ثنائية رافعا رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته بفارق هدف أيضا ميسي. فيما حقق منتخب المكسيك أحد الدول المضيفة 3 للمونديال فوزه 4 تواليا بسهولة على الإكوادور 2-2، وبلغ الدورة ثمن النهائي. وسيتواجه المكسيك أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إنجلترا على ملعب أستيكا شهير في العاصمة مكسيكو في منافسة على بطاقة ربع النهائي. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. وأوضح السيد فوز القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
3: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
4: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
2: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة ديال المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جيت سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة ابن طفيل محمد بن تامي.
5: جامعة ابن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة ابن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
4: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
6: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
4: وفي الورقة الرياضية قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
0: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
4: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شوية، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانة بحال يتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
9: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
10: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
11: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة جوجل تطبيقها جوجل فاينانس لأجهزة أندرويد، وذلك بهدف إتاحة منصاتها المالية عبر الهواتف الذكية. وأكدت الشركة في بيان أنها ستضيف المزيد من المزايا المتوفرة في إصدار الويب إلى التطبيق خلال الأشهر المقبلة. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة بيانات الأسواق المالية والاطلاع على موجز مباشر للأخبار الاقتصادية، إلى جانب استخدام أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية. وبالتزامن مع إطلاق تطبيق جوجل فاينانس، كشفت الشركة عن تصميم جديد لإصدار الويب مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. ويتضمن هذا التحديث ميزة محسنة لإدارة المحافظة الاستثمارية، إذ تجمع كافة الاستثمارات في لوحة تحكم واحدة تعرض الأداء وتوزيع الأصول وتحليلاتها.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
4: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحده مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
3: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
5: Société 100% digitale qui offre un service de bus partagé pour.
3: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
5: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
3: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
7: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
6: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
8: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جيت سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
9: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتردانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل وزخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
10: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
6: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
11: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
9: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
6: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولدرشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي داكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
11: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد أيتولي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
12: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
11: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في 3 مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
7: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
6: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
8: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
9: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
10: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
6: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
11: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار.

0: هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هاد الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال تذواب ديال الذهب، كيفية ديال التعامل معه من ناحية تصنيع من المراحل الأولى كمادة خام إلى مراحل ديال السومي فيني إلى المراحل النهائية ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو إيطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي تخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لك شي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كتجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيره في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كان سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرى.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب؟

0: وكتحتاج تركيز ودقة أكثر.
1: والمرحلة اللي كنعانيو منها هي المرحلة ديال المادة الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمة في البروسيس ديال الخدمة ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا المادة الخام مزيانة نقية، الشيء الاخر كيسهل. وبطبيعة الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنية اللي كتعلق بلا ماشين، لان هادشي سيتلاميكو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديرهم لي سا دوموند لا بريسيزيون.
0: أكيد سي مصطفى كل حرفة وعندها المرحلة الصعبة ديالها. نمر دابا سؤال آخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعة واحدة؟ واش المدة كتختلف على حسب التصميم؟
1: صديقو الارتيكل دابا الخدمة هي ولات عندنا ديك الخدمة ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهلة على قد ما صعيبة. غادي ناخذ المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديرو في شجرة، كدير القبس هو بالخف ولا برودكتيفيتي كتكون طالعة. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك، سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات، هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك. السلك الا ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
0: نعم، بالنسبه للتصاميم كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
1: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا بهذا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب. يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال 3 دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ماشي غير ما نقولوش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين في هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في من ناحيه التصاميم.
0: سي مصطفى كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
1: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجيو واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
0: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
2: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره، علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في حقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاصفر دائما في نطاق 25%، ما خصناش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 كاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهذه الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم، حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاد الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو، حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
0: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغه الذهب ماشي غير مهنه، بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اقرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
7: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
6: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
3: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد بعمالات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
8: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
6: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
9: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
4: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
6: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر الشباب من أهم الفئات في المجتمع، حيث كيشكلوا طاقة بشرية كبيرة وقدرة هائلة على الإبداع والابتكار والتجديد والعطاء. ومن بين الوسائل اللي كتساعد على تنمية هذا الطاقة حتى تفرض حضورها بشكل جيد هو الاستثمار الإيجابي في الشباب، واللي نقصد منه توجيه قدراتهم نحو أنشطة نافعة كتخدمهم وكتهيئهم باش يكونوا أفراد نافعين للمجتمع. ومن أهم هذه الأنشطة العمل الصيفي اللي ولا وسيلة فعالة باش الشباب يستفدوا من العطلة ويستغلوا الوقت ديالهم حتى يكتسبوا تجارب جديدة غتعاونهم في المستقبل. في العطلة الصيفية كيكون عند الشباب وقت كتير، وإذا ما تمش استغلاله بشكل جيد وفي أنشطة مفيدة يمكن يضيع في أنشطة غير مفيدة وفي تعلم سلوكيات سلبية. وهنا كيبرز الدور المهم ديال العمل الصيفي اللي كيمكن الشباب من تنمية شخصيتهم وتقوية إدراكهم لمعنى تحمل المسؤولية. فالعمل الصيفي ماشي غير وسيلة لكسب المال، ولكن هو فرصة مهمة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات سوق الشغل، واكتساب أيضا خبرة في التواصل مع الأفراد والانخراط في مهام فيها استفادة كبيرة لهم. فالعمل الصيفي للشباب كيمنح مجموعة من الفوائد المهمة، وتجارب شباب كتار كتأكد هذه المسألة. أولا كيساعدهم باش يعتمدوا على نفسهم بدل الاعتماد على الأسرة، فالشاب اللي كيخدم في فترة الصيف كيتعلم الالتزام بالمواعيد وكيعرف معنى احترام قوانين العمل وكيتعلم مهارات مهنية ومعرفية جديدة، وهالتجارب كلها كتساهم في بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات المحتملة اللي يقدر يواجهها في مسار حياته. والعمل الصيفي كيمكن الشباب أيضا من اكتساب مهارات العمل الجماعي وطرق حل المشاكل وتنظيم الوقت. هاد المهارات مطلوبة بزاف في الحياة العملية وكتزيد من فرص النجاح والتطور. بالإضافة إلى كل هاد الأمور كيتعرف الشباب على بيئة العمل الحقيقية وكيكتشفوا بعض المهن اللي يمكن يختاروا واحدة منها في التكوين ديالهم أو لما يتخرجوا. ومن الجانب الاقتصادي كيساعد العمل الصيفي الشباب على تحقيق نوع من الاستقلالية المادية، يعني كيتوقفوا على مد اليد للوالدين ديالهم كيف ما كان مستواهم الاجتماعي. فالأموال اللي كيكسبوها كتخليهم يساهموا في مصاريفهم الشخصية وحتى الدراسية، وكتعلمهم قيمة المال وأنه ماشي سهل الحصول عليه بل خاصه مجهود، وكيتعلموا أهمية الادخار والتدبير المالي أيضا. هاد الشيء كله كينمي عندهم روح المسؤولية وكيبعدهم على التبذير وكيخليهم يستوعبوا أمور ربما ما كيتلقاوهاش في البيت. والاستثمار الإيجابي للشباب ما كيتوقفش عند العمل المأجور فقط، بل كيشمل كذلك المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية. كاين مجموعة ديال البرامج كتوضعها الجمعيات ودور الشباب وحتى وزارة الشباب وبعض المؤسسات، بحال مثلا المخيمات اللغوية، وهي وجهة مثالية للشباب كيتعلموا فيها اللغات بشكل ممتع. والشاب اللي كينخرط في الجمعيات وكيشارك في حملات توعية أو في الدورات التكوينية كيستافد من تجارب غنية كتطور قدراته الفكرية والاجتماعية، وهذه الأنشطة كتساهم في تعزيز روح المواطنة عند الشباب وكتخليهم ينتبهوا به الأمور كتفيدهم وكتفيد المجتمع. ورغم أهمية العمل الصيفي إلا أن بعض الصعوبات كتواجه بعض الشباب، منها قلة فرص العمل الموسمي في بعض المناطق أو استغلال بعض المشغلين للشباب أجور هزيلة، أو كتكون مثلا ظروفهم غير مناسبة للعمل تماما. لذلك مهم جدا بالنسبة للمؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني توفر فرص عمل صغيرة للشباب تكون كتناسب مستواهم وتكويناتهم خلال العطلة الصيفية، خاصة بعض المؤسسات كيكون عليها ضغط أو كيكون الموظفين قلال بسبب الإجازة السنوية. الأسرة أيضا خاصها حتى هي تشجع الأبناء على استغلال العطلة بشكل إيجابي، سواء من خلال العمل أو التكوين أو التطوع، وترسخ عندهم ثقافة المبادرة والاجتهاد وماشي يعمروا الوقت كامل ديالهم بالعمل، لا، لأنهم محتاجين للراحة قبل استئناف الدراسة فقط من أجل تطوير مهاراتهم خارج الفصول الدراسية أيضا خارج بيت الأسرة. في الوقت الراهن صبحت التكنولوجيا حتى هي مجال خصب للاستثمار الإيجابي للشباب، وبفضل الإنترنت يقدروا الشباب يتعلموا مهارات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وتعلم اللغات الأجنبية، ويشتغلوا أيضا عن بعد ويحققوا دخل مادي، لأن تخصيص جزء من العطلة الصيفية يقدر يكون فرصة حقيقية لاكتساب معارف وخبرات مفيدة. فالاستثمار الإيجابي للشباب عموما كيشكل رافعة أساسية لتنمية شخصيتهم، خاصة في مجالات بحال العمل الصيفي اللي ماشي فقط كيوفر دخل مادي ولكن كيساهم في اكتساب الخبرات، وهكذا ممكن تحويل فترة العطلة الصيفية عند الكثير من الشباب الفرصة للتعلم والعمل والإبداع، وبالتالي جني جيل واعي ومسؤول قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار، وتوفير ظروف مناسبة له كتمكنه من تطوير طاقاته والقدرات دياله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
7: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
6: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
3: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة دي المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جيت سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعمالات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
8: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
6: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
9: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
4: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
6: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
12: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
6: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
4: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
6: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية الصيفية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
7: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
6: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات معلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
3: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو جودة الهواء، وأيضا مجموعة دي المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعمالات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
8: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
6: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
9: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات شفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
4: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم

0: 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
1: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
6: هاد المرة الثامنة اللي كنعمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
5: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
7: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
5: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
11: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
10: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
12: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
13: أنا فرحانة بزاف على المشاركة
4: وهذا الفوز هذا ان شاء الله غادي يحب

0: حفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
1: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيمولكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
5: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
4: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات معلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
6: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة دي المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل كل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل وزخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
8: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
4: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
9: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
4: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
7: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
4: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
3: غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: وعلى المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
3: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
2: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
4: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
2: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
2: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
6: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
2: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
7: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشركات الشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
2: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
5: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
2: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين، والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد الدرجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقة 90، ومن بعد الاصوات الاضافية مشينا لضربة الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقة ديال التأهل ديالو للثمن النهائي.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
3: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
2: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
3: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
2: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد البرلمان العربي بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. كما دعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وبناء شبكة برلمانية دائمة لتوحيد المواقف وحشد التأييد الدولي بما يضمن بقاء القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
1: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران مع التفاصيل.
7: أوضح السيد فوزي لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
6: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
8: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غنشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
9: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة ابن طفيل محمد بن تامي.
10: جامعة ابن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة ابن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
6: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
11: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
6: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
9: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
6: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: مثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين لتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
1: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

المونديال في السويد، لكن هذه المره النسخه ما كانتش عاديه. كاس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا للتاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزارة 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

0: برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
4: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
3: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
5: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
6: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
3: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار، محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
9: محمية تبقال واحد المحمية اللي هو أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد اللي تيجيو باش يديروا واحد الجولات مده في عده ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
3: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
4: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
3: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
5: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
6: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
3: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقال جوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليو الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
3: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
4: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل توبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
5: محمية توبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة أيام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل توبقال.
6: I'm really pleased to be here today.
4: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتوبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة، إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
9: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيساس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار السيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
10: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، في تقديمها حفص الحجام. وإلى العناوين: العيون تحتضن الدورة الثانية عشر لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. في تونات، وكالة الحوض المائي لسبوت تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. موجة حر جديدة في فرنسا ومئات الوفيات في عدة دول أوروبية بسبب الحر الشديد. في إطار الجهود الاستباقية لحماية السواحل المغربية من الكوارث البيئية، تحتضن مدينة العيون على مدى 3 أيام الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ والمعروف باسم سيموليكس 2026. هذا التمرين الضخم تنظمه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويهدف إلى اختبار الجاهزية الوطنية لمواجهة أي تسرب أو تلوث محتمل قد يهدد سواحلنا. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: تنفيذا لتعليمات الملكية السامية وفي إطار التأهب المستمر لمحاربة التلوث البحري الطارئ، انطلقت أطوار تمرين سيموليكس 2026 والذي يشمل عمليات محاكاة واسعة النطاق لتدخلات في عرض البحر وعلى اليابسة بشاطئ طشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. بالمناسبة، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن اختيار الأقاليم الجنوبية لاحتضان هذا التمرين يعكس المكانة الاستراتيجية للواجهة الأطلسية، مشيرة إلى أن سواحل المغرب تظل عرضة لمخاطر التلوث البحري، مبرزة أن المخطط الاستعجالي الوطني يفرض تنظيم هذا التمرين كل سنتين لاختبار الجاهزية وآليات التنسيق. وعلى المستوى الميداني، سيشهد هذا التمرين تعبئة إمكانيات ضخمة، حيث تقود البحرية الملكية عمليات مكافحة التلوث في البحر بدعم من القوات الملكية الجوية والدرك الملكي. أما التدخل على اليابسة فستشرف عليها المديرية العامة للوقاية المدنية بتنسيق من السلطات المحلية، فيما تتولى الوكالة الوطنية للموانئ عمليات التدخل داخل ميناء العيون.
2: وللحد من حوادث الغرق، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية لعام 2026 لتوعية المواطنين بمخاطر السباحة في هذه المنشآت المائية. الحملة انطلقت من السوق الأسبوعي عند ريج بالقرب من سد الوحدة وستجوب مناطق أخرى. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
4: من السوق الأسبوعي لعند ريج وعلى مقربة من سد الوحدة، أعطت وكالة الحوض المائي لسبو انطلاقة حملتها التحسيسية السنوية، هدفها توجيه رسالة إنذار لساكنة المناطق المجاورة للسدود والمصطافين. مفادها أن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر القاتلة التي تخفيها. هذه القافلة التحسيسية لن تقتصر على سد الوحدة، بل ستشمل أسواقا أسبوعية أخرى قريبة من منشآت كبرى كسد إدريس الأول وسد باب لوطة وسد سيدي الشاهد وسد القنصرة. ولضمان وصول رسالة ممنوع السباحة إلى أوسع نطاق، تعتمد هذه الحملة المنظمة بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والمجتمع المدني على آليات تواصلية متنوعة، وتشمل هذه الآليات خيما متنقلة وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت وتوزيع مطويات، إلى جانب بث وصلات تحسيسية عبر الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي بتأطير من أطر الوكالة ورؤساء السدود.
2: فرنسا أعلنت السلطات أن البلاد ستعرف موجة حر جديدة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من موجة الحر الشديدة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة سقف 40 مئوية. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أوضحت أن درجات الحرارة يرجح أن تصل إلى مستويات عالية مرة أخرى لتتجاوز 35 درجة. وفي نشرة تحذيرية محينة أشارت ميتيو فرانس إلى أن أعلى درجات الحرارة ستسجل في أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال زيادة خطر اندلاع حرائق الغابات. ولمواجهة هذا الوضع رفعت فرنسا مؤخرا نظامها الصحي إلى أعلى مستوى من الاستنفار في ظل الضغوط التي تضعها موجة الحرارة المستمرة على مرافق الرعاية الصحية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا سجلت بدورها درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية، منها ألمانيا وإيطاليا وبولونيا والمملكة المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل مئات الوفيات بسبب الحر الشديد. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: خبر من المصدر.
5: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
7: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيمولكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.
9: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
10: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.

0: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقه واحد درجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقة 90، ومن بعد الاصوات الاضافية مشينا لضربة الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقة ديال التأهل ديالو للثمن النهائي.
5: الأخبار المغربية ريم راديو.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط. رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
4: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحده مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
3: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
5: Société 100% digital qui offre un service de bus partagé pour
3: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
5: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
3: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
2: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد ثقافة ديال التنمية ولا تدبير المستدام للموارد المائية.
1: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
4: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
3: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
4: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
3: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظات على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معه من ناحيه تصنيع من المراحل الاولى كماده خام الى مراحل ديال السومي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعه السلسله ولا السوار من الاول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبه للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الاوليه، هو بالنسبه للماده الخام كنخلطوها مع واحد المواد اخرى اللي اغلبها كتكون نقره ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجوده اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيتو الطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18. كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طخافو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لداكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسليات. كاين مراحل اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيره في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الكاس، من الكاس كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كان سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل الجداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لاريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وكتحتاج تركيز ودقة أكثر؟
2: هو المرحلة اللي كنعانيو منها هي المرحلة ديال المادة الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان أفيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لأن كتأثرنا على الخدمة في البروسيس ديال الخدمة ديالنا. الشيء الآخر كيجي من بعد، كانت عندنا المادة الخام مزيانة نقية، الشيء الاخر كيسهل، وبطبيعة الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سلاميكو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديرهم كي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديقو الارتيكل، دابا الخدمة هي ولات عندنا ديك الخدمة ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهلة على قد ما صعيبة. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيريه في 3 دي، كديرو في الشجرة، كدير القبس هو بالخف، ولا برودكتيفيتي كتكون طالعة. غندو على السنسلة البريباراسيون ديال السلك سا برون شوية من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي بي ديليكات ديال الثيرموديناميك في ديال السلك، السلك ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراباي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا، اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلديه ديالنا المغربي مطلوب. يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطرافاي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال الطخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها ما غنقولش

0: ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين في هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كان الجديد من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
0: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجيو واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات هاد. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحليه التقليديه المغربيه، سي الحسين اقرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحليه التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
2: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في حقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 كاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهذه الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم. حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو. حتى لي ريزوسوس اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر يعني بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغه الذهب ماشي غير مهنه، بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اقرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماضية.